0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدع يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمه على طول لزماني، عاشا من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
3: تبهي رسالين الدولة الفخر بسلام.
4: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
5: اخذ الغلا من شعور مولعك نقدا نقدا. يا ناعم الوجنتين وصافية البشرها. وان كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن. له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن. اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها. حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها. الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
6: تصور

0: على الخليجية.
1: بلا توقيت
2: بلا توقيت،
1: هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي.
2: وجودك وترك الباقي،
1: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري،
2: جدير بحبك الراقي.
1: حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
2: أشعار

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجري بريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو ناظامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنه الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلامي.

0: الخليجية 1009.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
2: لو ما كنت غير،
1: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: أبدا.
1: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
2: اشتقت لك
1: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.
3: شاقي

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يدين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أطفئ النور بان وجه الصباح وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لو ذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنس بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراح، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح، وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي، بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي بنية الشيء بان للشراح. بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي، شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح. منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح، وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح. أين وضاح يا قبيحة تقولي ما جناه الهوى على وضاح، حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح. هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح، صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي، ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح، كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح. ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح، وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: وشغي أطباعك عليك سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله
4: فلسا. الناس ليسوا سوى في الكرهة والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملة، ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني أعامله، أحشم والذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفها الصاملها، يستحقر الرمح نفسه لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
4: زين، كم بيطلع الحساب؟
5: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
6: تعاونية الاتحاد، وما كنتوا قريبين منكم.
7: الخليجية
8: 1-0-0-9.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026. محمد بن راشد يطلق نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026 التي تستضيفها دولة الإمارات، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ورحب سموه بضيوف الدولة متمنيا لهم التوفيق في اجتماعاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم الاستقرار والأمن العالميين. وأكد سموه حرص الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ودعم جهودها في تعزيز السلام والأمن إقليميا وعالميا. وقال سموه إن الإمارات تؤمن بأن ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في أي مكان في العالم. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يوم أمس اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي. وقال سموه اعتمدنا أثناء جلسة مجلس الوزراء اطلاق وبدأ استخدام نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء، خطوة جديدة في تطوير صناعة القرار الحكومي. يعمل النظام من خلال 32 مساعدا للذكاء الاصطناعي متخصصين بتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والأنظمة وتقييم آثارها واستعراض أفضل الممارسات العالمية وتقديم التوصيات. وسيعمل النظام مع الوزراء 24 ساعة لمتابعة القرارات وتنفيذها. وأضاف سموه كما اطلعنا على برنامج تطوير قدرات المعلمين والتربويين بأدوات الذكاء الاصطناعي، الهدف تدريب 22 ألف معلم وتربوي على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في التعليم والتقييم وتحليل المناهج وتخطيط الدروس وتعزيز روح الابتكار لدى الطلاب. حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في قطاع الطاقة شملت التوسع في الطاقة النظيفة وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية وتعزيز الربط الكهربائي وتنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة والبيانات في إدارة الشبكة ورفع جاهزيتها. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
5: وقاعة الطاقة في دولة الإمارات شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً، خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. اليوم نتحدث عن أرقام واضحة تعكس حجم هذا التطور. فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف، من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025. كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها، وقد أنجزنا مركز الإمارات لمراقبة شبكة الكهرباء الوطنية بنسبة 100%، إلى جانب العمل على تطوير سوق الكهرباء وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي. تركيزنا في المرحلة المقبلة هو مواصلة تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة النظيفة والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكة الكهرباء الوطنية. والهدف في النهاية هو ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المستقبلي ودعم مستهدفات دولة الإمارات في الاستدامة والحياد المناخي.
0: من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيدا خطيرا يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم. وأعربت الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، وذلك بعد أكبر تبادل لإطلاق النار بين البلدين منذ يوليو. وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض إن إيران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما لكن الولايات المتحدة دمرته، وذكر أن إيران تعمل على استعادة أنظمة الرادار والصواريخ الخاصة بها والتي استهدفت أيضا في الضربات الأمريكية. وقال الرئيس الأمريكي دمرنا كل المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها قرب مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي. دعت مصر والصين إلى خفض التوتر والتصعيد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتعزيز الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكدت مصر والصين في بيان مشترك صدر أمس خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، أكدوا أهمية التوصل إلى تسويات سياسية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتعزيز مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. في ختام هذه النشرة الصباحية، نعت إمارة رأس الخيمة يوم أمس سعيد راشد عبد الله العبد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي تاركا خلفه مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والبرلماني امتدت على مدى السنوات، حمل خلالها مسؤولية تمثيل أبناء إمارة رأس الخيمة والمشاركة في مناقشة القضايا والتشريعات التي تمس حياة المواطنين وتدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد في تمام الساعة 8 صباح اليوم في مسجد محمد بن زايد بمنطقة الحيل على أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الفحلين. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 7 في استديوهات الخليجية. وصبحكم الله بالخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الساعة 7:07.
9: ها، طلبت الكوفي؟
10: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
11: A few moments later.
12: ما أدري وين أصير اليوم.
13: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح بالتعاون مع
14: الاتحاد العقارية، جزيرة ياس أبوظبي، والمستشفى الأمريكي.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامه 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: يسعد صباحكم جميعا، الساعة 7:07 عندنا هني في استديو الخليجية 1009 و7 ينطلق وياكم بيوم الخميس 3 سبتمبر. تحية طيبة وجه لكم جميعا ويسعد صباحكم وكل أوقاتكم. وعهود صباحك خير.
4: صباح النور والسرور، دليفري وشوي بيوصل. هاي مفاجأة يوم الخميس لعبد الله.
3: يا سلام، يعني تعرفين أسعدتي قلبي، أسعدتي فؤادي يوم سمعت كلمة مفاجأة. أحب المفاجآت جماعة الخير. أنا
4: أسعد مفاجأة في شيء أنت تحبه يعني.
3: الله، كانت ويت.
4: يسعد صباح كل اللي يسمعونا في هاي اللحظات واللي متابعينا. وعن الفضول يعني، ترى الدليفري عبارة عن قهوة، هاي يمكن أكثر الأشياء
3: هاي صفقة لك، صفقة العهود، ويزاك الله خير وكرمك الله مسبقا.
4: يسعد صباح كل اللي يسمعونا، وخميس ونيس عليكم إن شاء الله جميعا، ونتمنى لكم إن شاء الله درب السلامة في طرقاتكم وتنقلاتكم في هذه اللحظات. ومن خلال 707 عبد الله من الاستوديو، وأنا قربت من الدوام دايق وبكون في الاستوديو مع الدليفري. وأكيد بتكون طلاقتنا إن شاء الله جميلة مع تفاصيل وأجواء وقت البرنامج. تحية طيبة نوجهها لكل اللي يسمعونا واللي متابعينا. نبداها من الأصغر، من طلبة المدارس، من مرحلة الحضانة إلى الثانوية.
3: نعم.
4: والجامعات والكليات. وأيضا نوجه التحية الصباحية لكافة موظفي القطاعات المختلفة وأصحاب الأعمال الحرة والمتقاعدين وربات المنازل، ونتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله وخفيف ولطيف عليكم. باكر إن شاء الله حد منكم بيعمل عن بعد، وحد دوامه بيكون إن شاء الله قصير. فاليوم نبغيكم عاد تنجزون المهام السجيلة، تخلون الأشياء الخفيفة الباكر إن شاء الله.
3: إن شاء الله تعالى. دام إنك في الدرب عهود، أو كنتي في الدرب، خبرينا كيف حركة السير كانت وياك، كيف كانت الطرقات؟
4: صراحة كانت هناك كثافة مركبات على شارع الشيخ زايد للقادمين من إمارة الشارجة. أما عن شارع الاتحاد فبصراحة كانت الزحمة المرورية بادية تقريبا من نهاية شارع الوحدة وبالاتجاه أكيد طبعا إلى مدينة دبي تقريبا لين عقب نفق القيادة العامة لشرطة دبي. من بعد ذلك سلكت الحركة، لكن كان الغريب بأن كثافة المركبات كانت مبكرا على شارع الشيخ زايد.
3: نعم نعم، يلا درب السلامة لك ولكل من يسمعنا ويتابعنا، ونترياج طال عمرك في الاستديو، نتريا المفاجأة.
4: حاضرين
3: طال اللي بعمرك يحضر لك الخير.

0: الخليجية.
1: أوعدك أرحل عن أيامك وغيب، وأوعدك من قلب ميت في هواك. أدري إنه كل شيء قسمه ونصيب، وأدري إني مالي حظ أبقى معاك. ليه متى بصبر وآمالي تخيب، وأبقى واقف بين أحبك أو جفاك. يلي شمسك من توانت للمغيب، وأنا قلبي يكسر الخاطر بلاك. وين أروح وكيف بلقالي حبيب مثل طيبك أو حنانك أو غلاك. منه غيرك من تفاصيلي قريب، من يحس بحزني قبل أحكي سواك. إيه أنا ما أدري وش بكره يجيب، بس أبي تذكر إذا ابتسمت شفاك إن فيه إنسان من بعدك غريب، يدعي الله دائما يسدد خطاك.
0: أشعار على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى من طاقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: روائع عمان بانتظاركم معدناتها للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
6: دناتا خيرات أبكى.
7: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
8: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس

0: الخليجية برعاية جزيرة ياس.
1: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم، وإن شاء الله يا رب توصلون بالسلام من بين عندي طبعا حاليا. وبهذه الأوقات الكثافة تكون عبر الطرق الرئيسية للقادمين من الشارقة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وأيضا شارع الشيخ محمد بن زايد. هنالك حادث مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد بيكون بعد أكيد خلنا نقول مقابل المحيصنة بالاتجاه طبعا إلى أبو ظبي، وأيضا قبل مردف ست سنتر هنالك حادث مروري ثاني. إن شاء الله تكون الحوادث بسيطة وما حد يكون متأذي. بالنسبة لشارع الإمارات بعض الكثافة المرورية الخفيفة بالاتجاه طبعا إلى داخل دبي للقادمين من الشارجة. بالنسبة لباقي طرقات إلى الآن هنالك كثافة في المناطق الحيوية، ولكن بشكل عام الحركة مثل ما نحن متعودين عليها، ما في أي شيء يعرق الحركة السير. بالاتجاه إلى العاصمة أبو ظبي والقادمين منها أيضا الحركة طبيعية وانسيابية، وإن شاء الله يا رب توصلوا وجهاتكم بالسلامة. وهلا هلا بعماركم.
2: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com. بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: يسعد صباحكم مستمعينا، وها نحن نعود من خلال فقرتنا الثانية عبر دانة الأثير 1009 وعبر 707. صباح الخير عهود وعبد الله من عبير النمر.
1: يا صباح النور والسرور.
3: مريم البلوشي تقول صباح صديقتي اللي أحبها من الله بدون مجهود. يسعد صباحك وحياك الله ويوم سعيد ويوصل بالسلامة خريفة في يومه الدراسي الجديد. أيضا صباح الخير لك يا محمد فاضل سعيد لوتاي، صبح علينا يا عبد الله. صباح النور والسرور من مريم محمد، حياك الله ويا مرحبا بك ويسعد صباحك. في هذه اللحظات في البداية بما أنه يمكن بعض الطلبة بعدهم ما وصلوا للمدارس، موجودين يمكن في سيارات أهاليهم، نقولكم إن شاء الله ابتداء من الأسبوع الجاي بتبتدي جولاتنا حول مدارس الدولة.
1: نعم،
3: وقع الاختيار على أول مدرسة نعلن عنها؟
1: نعلن عنها.
3: يمكن حد الحين من الطلبة من هاي المدرسة، صح؟
1: يمكن، ترى هذا هو نبغى نلحق.
3: هي فنبغيكم تكونون كذا متشجعين ومتهيئين وتتريوننا يوم الاثنين الجاي إن شاء الله
1: بإذن الرحمن
3: بتاريخ 9/9.
1: نعم.
3: 2026 بنكون موجودين في مدرسة الإمارات الوطنية، وبتكون عندنا فعاليات وايد حلوة. نذكركم بأن مدرسة الإمارات الوطنية عندها الكثير من الفروع، لكن إن شاء الله نحن بنكون موجودين في فرع دبي بإذن الله، وبنتواجد وياكم مع أكيد مسابقاتنا وجوائزنا اللي بنقدمها لكم من خلال أكيد إذاعة الخليجية 1009 ومن خلال رعاة مسابقتنا. إذا بنذكرهم برعاتنا عبدالله،
1: أكيد العودة للمدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، وجي جيز بنز، جود جود سول عفوا جود سول، انستا شوبس، كيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: إذا اليوم أكيد طبعا بنذكركم بأحد الرعاة وحابين أن نخبركم عنهم ونتعرف على رعاة وقت البرنامج، بما أن نحن يمكن في الأيام اللي مضت تكلمنا عن سكيبلي من راك بنك، وتكلمنا أيضا عن سكيتشرز، وأكيد عندنا رعاة جدد بعد نبغي نخبركم عنهم ونعرفكم على تفاصيلهم. ساعات هاي الأشياء ممكن تعطي فكرة أو تبني فكرة عند الأهالي يستفيدون منها حتى لأبنائهم لتوفير يمكن احتياجاتهم مستلزمات المدرسة وأكثر من ذلك بكثير. فخلونا في هذه اللحظات نخبركم عن إنستا شوب. مع إنستا شوب طبعا مع كل راحة ومع موسم العودة إلى المدارس التسوق بيكون وايد أسهل. كل اللي تحتاجوه له من الزي المدرسي والقرطاسية وفيتامينات الأطفال إلى وجبات اللانش بوكس مع خدمة توصيل إلى باب بيتك، فحمل تطبيق إنستا شوب اليوم وتقدر أكيد طبعا تستفيد من هذه العروض المتوفرة عندهم خلال هذه الفترة. هذا بالنسبة لموسم العودة إلى المدارس وحملة العودة إلى المدارس بدعم من الخليج.

0: الاستراتيجية وبمشاركة مجموعة من الرعاة لإنجاح هذه الفكرة، وبتواجدنا في أول مدرسة أكيد بننقل لكم الأحداث أنا وعبد الله أول بأول من خلال صفحتنا في إنستغرام
1: بإذن الرحمن،
0: بتشوفون عاد جنوننا ويا طلبة المدارس واستمتاعنا بأوقاتنا وياهم. هذا بالنسبة للعودة إلى المدارس، لكن وراء هذا المجهود الكبير هناك أم سهرت تعبت نظمت رتبت جهزت أبنائها
1: درست
0: لأيام دراسية أكيد طبعا يمكن في بعض الأحيان كانت صعبة ومتعبة، لكن ما زالت صامدة. فتحية إجلال وتقدير لكل أم تسمعنا، وأيضا نحيي كل امرأة إماراتية عندها أبناء قدرت هذا الدور وفعلا أدته بإخلاص وبتفاني دون أي ملل أو كلل. ولذلك نحن في اللحظات المقبلة بندخل في تفاصيل مسابقة يوم المرأة الإماراتية، بنتعرف على الجوائز الخاصة بهذه المسابقة، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال دانة الأثير 1009. Good morning.

0: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
1: الخليجية دانت الأثير 1009
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
4: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
1: فوز أور لوز يا عبد الله،
2: وين هالفوز أور لوز هذه؟
3: فوز أور لوز.
2: أفا يلا نبتدي وياكم بمسابقتنا الرائعة من روكسي سينما، اللي حاب تحتفي وتحتفل بالمرأة الإماراتية وإنجازاتها ومكانتها ومعزتها في قلوبنا جميعا. فعندنا جائزة وايد حلوة من روكسي سينما لمرأة إماراتية في حياتكم، من العائلة، من صديقاتك، إذا كنت أنت نفسك تحب تأخذين بريك في روكسي سينما، الموضوع عندنا. نباكم تشاركون على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية، وتشاركونا باسم هذه المرأة الإماراتية التي تستحق بريك حلو تستمتع بأحدث وأروع الأفلام في روكسي سينماز. عندنا 4 تذاكر في أكيد روكسي سينما دبي هيلز مول، تجربة حلوة صراحة. فننتظر مشاركاتكم، وإن شاء الله تعالى خلال الساعة القادمة نشوف ونتعرف من هي الفائزة ويانا بهذه الجائزة.
1: نعم عبد الله، والأهم أنكم ما تنسون أسماءكم الثلاثية، حتى لو كان هناك مستمع يسمعنا وده أنه يرشح يعني فرد من أفراد عائلته من النساء، تقدرون أيضا تشاركونا، وأكيد بيتم الإعلان عن اسم الفايز بعد قليل في ساعتنا المقبلة. نذكركم أيضا في هذه اللحظات بأكثر شيء عبد الله متحمس له، رحلة الطريق إلى حتى، يبغي يسوي رود تريب عبد الله، يبغي يسوق سيارته.
2: نعم.
1: يبغي يوصل إلى حتى، ونحن بنخبركم عنها لأن ما زالت الفرصة قائمة وموجودة أمامكم. أنكم تسجلون تفاصيلكم من خلال موقعنا الإلكتروني 1009.ae. بما أن رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد، فنذكركم بأن يوم السبت، ما بهذا السبت، السبت اللي يعقبه إن شاء الله، تاريخ 12 سبتمبر، بينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة في فندق جي اي حتى فورت الفخم. بيوصلون هناك للفندق، بيتريقون ريوق 5 نجوم، بتكون هناك الكثير من الفعاليات العائلية الممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. الأجمل من ذلك بأن في فترة العشاء بيتم الإعلان عن اسم فايز أو رابح واحد، بيربح ويانا 10,000 درهم كاش. وهذه المسابقة بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، وبدعم من الخليجية 1009. وإذا بنتكلم عن ليباس، فهي علامة تجارية جديدة كليا للسيارات، تطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة. اسم جديد كليا وهوية جديدة كليا، حصريا من خلال الغرير في سبتمبر هذا الشهر الحالي. أيضا تتميز السيارات بمميزات أمان متطورة، هيكل فولاذي عالي المتانة، ما يصل إلى 10 وسائد هوائية، ونظام بطارية حاصل على تصنيف IP68 مصمم لتحمل فيضانات الشوارع وظروف الطرق القاسية، غير التقنيات المتطورة اللي موجودة في هذه السيارة. تقدرون تدخلون على موقعهم اللي هو lipassuae.com، أو حتى تزورون صفحتهم في إنستغرام lipass.uae، وكذلك صفحاتهم من خلال فيسبوك وتيك توك. فهذه بعض التفاصيل الخاصة بحملة رحلة الطريق إلى حتى، وإن شاء الله عبد الله بيكون جزء منها، بينقل لنا الأحداث أول بأول من قلب الحدث
2: بإذن الرحمن. تحية طيبة نوجه لكم جميعا وكل من يتواصل ويانا على رقم الاسمس 4000 وأيضا عبر تطبيق الخليجية. أختي عنود تقول صباحكم جميل وتوفيق لعيالنا وعيالي سالم وسلمة ومريم ومحمد، وصباح خاص حق بيبي حمد
1: يا ربي
2: من عمو عنود، وإهداء نسيم الصبايا حق حمد.
1: صباح الخير لحمد، وصباح الخير لكل أبنائك عنود، ونحن بعد نتمنى لهم يوم سعيد وموفق ويشدون حيلهم في دراستهم. بس لحظة خلني أبطل الـ الـ الـ الـ الأسماء، لأن أنا أعرف إذا عيالها وياها في السيارة دائما يستانسون يوم حد يذكر أسماءهم. فجود مورنينج يا سالم وسلمة ومريم ومحمد وبيبي حمد ونتمنى لكم يوم سعيد ونصبح عليكم ونباكم تكونون شطار في المدرسة وشادين حيلكم وall the best وhappy Thursday.
2: نعم وجمع الشمسي صبح علينا من علي وخليفة ولطيفة وزايد.
1: صباح الخير وبعد نتمنى لكم يوم سعيد أصدقائي ترى.
2: هي نعم أعرفهم.
1: هي أصدقائي دائما يشاركون ما شاء الله عليهم.
2: الله يحفظهم جميع إن شاء الله.
1: فبعد نتمنى لكم اليوم يوم دراسي موفق وسعيد. لاحظت أن لطيفة وزايد ما كانوا مداومين أول يوم أظني داومه وثاني يوم.
2: أوكي.
1: فنحن نتمنى لهم يوم موفق إن شاء الله وجميل وسعيد ويستانسون في عامهم الدراسي الجديد.
2: يا رب.
3: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
4: السلام عليكم. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
3: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
5: الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجذب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة، الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا. أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
5: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026. محمد بن راشد: مشاريعنا مستمرة واقتصادنا في نمو وفعالياتنا تستقبل العالم. نتنياهو: من غزة نسيطر على 60% من القطاع ولن ننسحب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026 التي تستضيفها دولة الإمارات، ورحب سموه بضيوف الدولة متمنيا لهم التوفيق في اجتماعاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم الاستقرار والأمن العالميين. وأكد سمو حرص الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ودعم جهودها في تعزيز السلام والأمن إقليميا وعالميا. وقال سموه إن دولة الإمارات تؤمن بأن ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في أي مكان في العالم. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يوم أمس اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، وقال سموه: اعتمدنا أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل المنصة الوطنية التي نراجع فيها ما تحقق ونرسم فيها المرحلة المقبلة لمسيرتنا الحكومية، كما سنراجع خلالها تقدم الجهات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في عملها وخدماتها، وسنحتفي خلالها بالفائزين في الدورة الأولى من جائزة أعوام الإمارات، وندعو الجميع للمشاركة بقصصهم. والإمارات اليوم أقوى بفرقها وإرادة أبنائها، وطموحنا لا تحده سماء بإذن الله. وأضاف سموه: واعتمدنا خلال الاجتماع السياسة الوطنية للسياحة البيئية، كما استعرضنا نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030 والتي حققت تقدما ملموسا في حماية النظم البيئية واستدامة الموارد الطبيعية. حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في قطاع الطاقة، شملت التوسع في الطاقة النظيفة وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية وتعزيز الربط الكهربائي وتنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة والبيانات في إدارة الشبكة ورفع جاهزيتها. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
5: قطاع الطاقة في دولة الإمارات شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة. اليوم نتحدث عن أرقام واضحة تعكس حجم هذا التطور، فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها جاهزيتها، وقد أنجزنا مركز الإمارات لمراقبة شبكة الكهرباء الوطنية بنسبة 100%، إلى جانب العمل على تطوير سوق الكهرباء وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي. تركيزنا في المرحلة المقبلة هو مواصلة تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة النظيفة والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكة الكهرباء الوطنية، والهدف في النهاية هو ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المستقبلي ودعم مستهدفات دولة الإمارات في الاستدامة والحياد المناخي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي ضحايا، وإلى مصر وشعبها الشقيق، وإلى الأردن وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن أصوات الانفجارات سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديدا مباشرا للأمن وللاستقرار في المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، وذلك بعد أكبر تبادل لإطلاق النار بين البلدين منذ يوليو. وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض أن إيران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما، لكن الولايات المتحدة دمرته. وذكر أن إيران تعمل على استعادة أنظمة الرادار والصواريخ الخاصة بها والتي استهدفت أيضا في الضربات الأمريكية. وقال ترامب: دمرنا كل المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها قرب مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي. أعلنت شرطة مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا يوم أمس مقتل شخصين وإصابة آخرين، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة، إثر حادث إطلاق نار نفذه مسلح في المدينة، فيما لا يزال الدافع وراء الهجوم مجهولاً. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من داخل غزة إن إسرائيل لن تنسحب من القطاع. وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر الفاصل: نحن نسيطر على المنطقة، لن نتراجع، سنبقى على هذا الخط، نحن نسيطر على 60% من القطاع ولن نتوقف. بدوره كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات عن أن لدى إسرائيل خططا جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. في ختام هذه النشرة، نعت إمارة رأس الخيمة يوم أمس سعيد راشد عبد الله العابد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، تاركا خلفه مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والبرلماني امتدت على مدى سنوات، حمل خلالها مسؤوليته تمثيل أبناء إمارة رأس الخيمة والمشاركة في مناقشة القضايا والتشريعات التي تمس حياة المواطنين وتدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد في تمام الساعة 8 صباح اليوم في مسجد محمد بن زايد بمنطقة الحيل، على أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الفحلين. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ومن خلال هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 32 41 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 35 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 30 42.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: من خلال دانة الأثير 1009 ومن استوديو الخليجية، وفي هذه اللحظات في تمام الساعة 8:06:53 ما زلنا مستمرين في تواصلنا وياكم من خلال ساعتنا الثانية عبر 707. في هذه اللحظات وصلنا للحظة الحاسمة يا عبدالله، اللي من خلالها بنعلن عن اسم الفايز اللي بيفوز ويانا بأربعة تذاكر للاستمتاع ببريك خفيف لطيف في قلب روكسي سينماز في دبي هيلز مول، والاستمتاع أيضا خلونا نقول الأعضاء اللي تبونهم يكونون وياكم. فايزة أكيد تقدر تأخذ وياها اللي تبغيه، لأن هذه الجائزة تأتي تزامنا مع احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية على مدى الشهر كامل، وتحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل، وإن شاء الله نحن دائما الأقوى والأفضل. خلوني في هذه اللحظات نصبح على بعض المشاركات اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات، ونقول صباح الخير لكل من يتابعنا في هاي اللحظات. عندنا من المشاركات اللي وصلتنا عنود الشامسي صباح الخير، وأيضا تصبح على مريم جاسم، عمر محمد، محمد إبراهيم، مريم محمد، مير الرميثي، حياكم الله ويسعد صباحكم. أيضا وجه تحية لمهرة وسام الصايغ، وأيضا من المشاركات اللي وصلتنا مروة اسماعيل الهلالي، إيمان النعيمي أيضا، وغيرها من المشاركات الكثيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. عبدالله الزرعوني يا عبدالله يصبح علينا
3: صباح الخير،
1: ويوجه لك تحية يقول لك صباح الخير يا أبو حميد،
3: يطول بعمرك يا صباح الورد.
1: إذن أيضا أمل عليلي بعد مشاركتنا، أمل تقول أنا استاهل، والله كلكم تستاهلون، أنا الود ودي أسير عند قسم الجوائز وش الكل تذاكر عنه. اي حد يقولنا انا استاهل على طول اوزع،
3: بس
1: ودي
3: ودنا والله الود ودنا.
1: عبد الله الزرعوني صباح الرياضه مع الخليجيه غير، يا سلام
3: لحظه نحط له صفقه
1: صراحه.
3: تحمست يوم شفت الصوره،
1: صح
3: تحمست
1: انا
3: والله.
1: بعد والله، ودائما يا عبد الله يراودني هالشعور، اقول ودي أسوي رياضة قبل الدوام، لكن إحنا دوامنا وايد من وقت،
3: ترى هذا هو.
1: وبعدين يعني بالنسبة للبنات يعني الموضوع صراحة يطول أكثر، يعني لازم تتجهز وتتضبط وغيره، فهذا بعد ياخذ يعني وقت، فبصراحة الوقت بيكون مبدأ بلي يمكن تربل، ما أدري الساعة 3 لازم أنش عشان أسوي رياضة. خيلي
3: تبدين يومك من 3 الفجر.
1: وفعلا في ناس ترى يبدون يعني من 3 الفجر، هذين طبعا اللي يرقدون عقب صلاة العشاء. فرائع الصراحة، ودي أتمنى بحاول في يوم من الأيام، ليش لا تجربة.
3: خلنا نأخذ تحدي أنا وإنتي،
1: تحدي بس أنت ترى بتوصل قبلي للاستوديو أكيد. أنا بتأخر. أكيد بتأخر يعني
3: ما علي. أوكي بس المهم أن نسوي تحدي، أن هل نقدر نتريض قبل الدوام هاي نجربها.
1: أنا ما أبغي بس صراحة warming up وبس أمشي على التريدميل، لا خلاص أبغي يعني أسوي جدولي، جدولي كامل، تماريني كاملة أسويها قبل البرنامج.
3: نسوي دراسة جدوى وإنه مشروع لأن
1: صح. يبالة تضبيط وقت وتعدل وتسوي عشان يعني كل شيء يمشي بحذافيرة على التايم.
3: يلا خبرونا منو فيكم يعني يتريض قبل الدوام.
1: شوف في ناس يتمرنون مرتين، يعني شو يسوون مثلا في بداية الصباح، وما أعرف إذا مستمعنا عبد الله الزرعوني منهم، يعتمدون على ال ال ال ال خلونا نقول يعني مثلا رياضة المشي على التردمل مثلا يمشي مال 30 دقيقة وخلاص يخلص. بعد الدوام وبعد الانتهاء من الوظيفة وإنه يرتاح وغيره، وبعد ما يتناول الوجبة المطلوبة عقب يصير يسوي التمارين الثانية، يكون عنده leg day, upper body, full body، نفس هاي الأشياء يعني يسويها عقب الجد. هي بعد
3: التقسيم.
1: نعم
3: هي.
1: بعد الجيم. هناك على فكرة فوائد إنك تمشي على الريج في فترة الصباح، فيها بيرنينج أكثر.
3: صحيح.
1: هي. فهذه بعد يمكن من يعني من هاي الصورة استلهمنا موضوع كامل من صورة مستمعنا عبد الله الزرعون.
3: صحيح.
1: عموما في هاي اللحظات عبد الله من ولي فازيانا.
3: مريم محمد بالبركة. يا مريم ألف مبروك.
1: عبير نبى نرتاح في الويكند، وتقدرون تسوونه في الويكند. لا أنا أبغي أعيش تجربة الأثرياء. أسوي هاي التجربة أنا، وش أسوي رياضة، أبا أشوف بخلص على وقت صلاة المغرب ولا كيف، أبا أجرب يا عبير.
3: يلا ليل المغرب.
1: أبا أجرب يا عبير أيام الأسبوع، أبا أشوف أرومس أستم عمري ولا لا.
3: لا وبعد الرياضة تقرين جريدة وتشربين عصير برتقال مع كوفي.
1: ترى أقول لك هذا كله بيخلص عقب صلاة المغرب. أحمد العلي يقول أنا يوميا بعد صلاة الفجر، تبارك الرحمن،
3: ما شاء الله عليك، ما شاء الله.
1: يقول الرياضة هاي ضرورية عقب صلاة الفجر. فأنا أقول لك هناك نماذج، هناك أمثلة. بعدين يعني مستمعينا لا تعتقدون نحن كسالة، يعني نحن مثلكم ترى، لكن نحن دوامنا يجبرنا أن نحن نكون موجودين من وقت. مستحيل حد منكم يبتدي دوام الساعة 5، أنتوا تبتدون أبكر، أنتوا تبتدون عقبنا.
3: صحيح. نحن نبتدي وياكم.
1: فاعذرونا لو سمحتوا، يعني لا تعتقدون بأن نحن يعني ناس كسلانين. لو سمحتوا.
3: نحن نحاول نزيد على السكيدجول مالنا.
1: بالضبط. عن كارتير.
3: نعم. طبعا المسابقة مستمرة أكيد على صفحتنا على الإنستغرام، بغيناكم دائما تزورون صفحتنا على الإنستغرام وتتعرفون على شخصية اليوم والمرأة الإماراتية اللي يعني خبرناكم عنها. طبعا شخصية البارحة كانت
1: أشهر من نار على
3: نعم
1: معالي سارة الأميري.
3: نعم, نعم.
1: وزيرة التربية والتعليم، ونوجه لها تحية مع انطلاقة أكيد هذا الموسم الدراسي الجديد في العام الدراسي الجديد، ونتمنى التوفيق أكيد طبعا لجهودها في أكيد قيادة هذا المشهد الدراسي هنا عندنا في دولة الإمارات. خديجة بن عمر نموذج جميل للمرأة الإماراتية.
3: نعم.
1: أتقولها سوي رياضة قبل الدوام أو بعد، يعني ملتزم.
3: حلو في التزام في الموضوع،
1: ما شاء الله.
3: كافو عليك. طيب جماعة الخير، الحين إن شاء الله تعالى بنهاية مشوارنا اليوم بنخبركم من هي المتأهلة أو المتأهل اللي بيدخل ويانا اللي سحب نهاية الأسبوع إن شاء الله تعالى. وخلونا نعطيكم هنت عن شخصية اليوم إن شاء الله تعالى. اليوم بيكون عندنا شخصية تولت منصب وزيرة التغيير المناخي والبيئة عام 2024.
1: عرفتها؟ ما شفت الإجابة، عرفتها.
3: أيضا شغلت منصب مديرة إدارة الابتكار وريادة الأعمال في وزارة التربية والتعليم. من هي هذه الشخصية؟ طرشونا الإجابة على رقم الـSMS 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية.

0: هذا محمد ولد راشد ومنه إليه الفخر في عصره اللي قال من لي سواك ماضيه في حد ذاته حاضر منافسيه أما سمعت الزمان يقول ماذا دهاك كان حديثه هنا عن مجد ماله شبيه والمدهش إنه يسولف عن هنا من هناك واليوم سافر إلى المستقبل اللي يبيه سافر وقال الفخر يا شيخ خذني معاك لا تسأل أين أنت فالسؤال النبيه مداك في الأرض ولا في فضانا مداك
1: واحد صفر صفر تسعة
2: في أضخم موسم سينمائي شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com
3: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: لا زالت الكثافة مستمرة للقادمين من الشارجة لدبي عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة الحمد لله استوت أخف والكثافة أخف عما كانت عليه في الساعة الماضية. بالنسبة لداخل دبي الكثافة بدأت تزيد في الطرق الحيوية شارع دبي العين بالاتجاه لداخل دبي بيكون هنالك كثافة للمركبات، وأيضا عندنا شارع الخيل بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي من بعد البزنس بي الكثافة بتكون موجودة طبعا. وبالنسبة لباقي الطرقات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي عبر شارع الشيخ محمد بن زايد بيكون هنالك بعض الكثافة المرورية مقابل منطقة أرجان، عد عن ذلك أشوف أن الأمور طيبة الحمد لله في معظم الطرقات الأخرى. درب السلامة للجميع وهلا هلا بعماركم.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
4: عبد الله
2: يا نعم،
4: لا نأخرها عليهم.
2: شو هي؟
4: أنت قلت لهم نهاية وقت البرنامج بتعلن عن متأهل البارحة.
2: هي
4: هل نعطيهم إياها من الحين؟
2: من الحين؟ فالش طيب والله ما ردك والله ما ردك. يلا خلنا نشوف عيال منو بيتأهل ويانا اللي سحب نهاية الأسبوع والفوز ويانا بقسيمة بقيمة 5000 درهم مقدمة لكم من كارتير بمناسبة أكيد يوم المرأة الإماراتية. ونقول بالبركة مقدما أو مؤقتا لجاسم الزعابي. جاسم يا جاسم
4: مبروك التأهل.
2: مبروك مبروك، وإن شاء الله تعالى بنهاية الأسبوع بنشوف منو بيفوز ويانا بهذه القسيمة عبر برنامج 707. ولازلنا مستمرين
5: بفوز أور لوز.
4: السلام،
2: يعني الحين بنسير للفندق الرائع جدا جدا جدا والموجود عندنا هني في دبي، فندق SLS. شو بتخبرينا عن عهود اليوم؟ نحن تكلمنا عن المسبح، تكلمنا عن مطعم فيلا الإيطالي عقب سرنا، وتكلمنا عن مطعم كارنا فالمتخصص باللحوم وشرائح اللحم اللذيذة.
4: يومي.
2: فالحين شو بنتكلم عن شو التجربة؟
4: أنت قول.
2: إنزين خلني أتكلم عن الاسترخاء. منو فينا ما يحب السبا ويحب سوالف الاسترخاء والأمور هذه كلها؟ فخلوني أخبركم إن في الطابق 69 عندنا سبا اللي هو سيل، بيكون تجربة رائعة جدا فاخرة وتجربة عافية مميزة مع الحفاظ على التواصل مع المدينة من خلال إطلالات رائعة، وهو يمثل تباين مثالي مع أجواء المطاعم والمسبح والتجارب الرائعة بحيث أنه يمنح الضيوف فرصة لأنه شو نحصل على بعض الوقت للاسترخاء. طبعا موجود في الطابق 69 مرة ثانية نذكركم، ونقدر نستعيد النشاط ولنستمتع ببعض الهدوء في سيل سبا.
4: تعرف يوم تدخل السبا دائما هناك تكون بعض الروائح الزيتية اللي يخلونك تختارها ما بينهم، والزيوت كثيرة جدا جدا جدا، فبالعادة يعني إذا خلوكم تختارون نوع من أنواع الزيوت أنا بالنسبة لي أحس ممكن أختار اللافندر.
2: شكرا يا يقول والله العظيم أترياتش تخلصين عشان أقول اللافندر.
4: فبننتظر منكم طبعا هذه الزيوت تكون مخصصة للمساج والغيرها من هذه الأمور، فيعني تعطي طابع مريح أثناء تواجدك في السبا. فنبغيكم ونبغيكم تشاركونا بالرائحة المفضلة بالنسبة إليكم من الزيوت العطرية مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.
2: نعم
4: خلاص ما بتغير يعني؟
2: شو؟
4: لا شو التقليد يا عبدالله؟

0: تعرفيني انا احب البنفسجي واحب اي شيء بنفسجي. فاللافندر صديقي الصدوق.
1: سامحتك.
0: جزاك الله خير. الجائزه طبعا فوتشر بقيمه 1000 درهم من فندق SLS، فتجربه مميزه لا تفوتونها.

0: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009.
5: الخليجية.
6: الخليجية.
4: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
7: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
8: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: إلى أجواء الاسترخاء والاستجمام في سبا.
2: نعم.
1: سيل
2: سبا أكيد سبا. في فندق SLS دبي.
1: نشوف مشاركات مستمعينا. كنا طالبين منكم إذا حابين تربحون يانا قسيمة قيمة 1000 درهم مقدمة من فندق SLS شاركونا. بما أن يبنا طاري السبا والاسترخاء وتكلمنا عن السبا اللي موجود في فندق SLS، فسألناكم يا ترى يوم تزورون السبا أي زيت من الزيوت العطرية تحبون رائحته وتحبون أنكم تستخدمونه؟ أنا قلت اللافندر، ونش عبد الله وقلدني، بس أنا مسامحت إنه صدق هو يحب اللون البنفسجي.
2: يعني والله مو بالقصد إني أسرق الفكرة يعني.
1: خلاص.
2: شكراً. بس أجل عندي مسامحتيني.
1: فعبد الله كنا نقول إنه تناقشنا تحت الهواء، كنا نقول إنه هناك الكثير من الزيوت العطرية، وكل سبا عادي يتفنن بزيوتها العطرية. في منها الكوكونت جوز الهند.
2: نعم.
1: في منها التونكا، في منها شو بعد عندنا؟
2: البابونج. باشن فروت.
1: يعني
2: أنواع. عندنا الصندل، خشب الصندل، اللوز الحلو.
1: خجب الصندل بعد ريحته حلوه على فكره.
2: اي
1: صدق. اوكي نقرا المشاركات اللي وصلتنا. بعض المشاركات ما شاء الله، شو الذوق الرائع اللي موجود عند مستمعينا. الفانيلا من سمية محمد، الياسمين أو التيتري من عبير نمر، موز أحمد الزعابي تقول الليمون يا النعناع شيء فرش.
2: تخيلت صراحة. هي
1: أنا عن نفسي أحب السبا وايد. من عمر محمد، أي شيء في السبا طني عمر، ما يهم أي رائحة عطرية، المهم سبا واستمتاع واستجمام. بصراحة صدق الواحد يحتاج هالشعور.
2: نعم.
1: أنا عن نفسي أيضا عندنا أكيد اللافندر لأنه يزيل التوتر من إيمان النعيمي، إيمان من فريقنا. سحر علي آل علي تقول ما شاء أجمل من اللون البنفسجي، هاي من فريق عبد الله. سحر
2: كاهو حياك الله سحر.
1: وتقول أنا من فريق عهود وعبد الله واختارت اللافندر. زيت الورد والعنبر من دينا عماد محمد.
2: واو.
1: أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا محمد الغفلي، صبحك الله بالخير والنور والسرور. يقول أنا من أسبوع أحجز موعد المساج ويتكنسل، والسبب الشغل. فصدق الواحد فعلا يحتاج للاسترخاء والهدوء والراحة. هاي المشاركة وصلتنا عفوا من موز خريف الغفلي. تقول الوايت تي واللافندر هذه من الزيوت المفضلة بالنسبة لها. أحب الحمضيات والروائح الحمضية من أحلام حسن الرئيسي. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا يا عبد الله محمد، معضد الشامسي وزيت اللافندر والياسمين. علا العبد الله، اللافندر ثم اللافندر ثم اللافندر.
2: أيوة. فريق اللافندر اليوم هو الفايز.
1: أيضا عندنا زيت الصندل مع جوز الهند من سعيد ناصر مترف الطنيجي. هذه يعني بعض المشاركات اللي وصلتنا، وما زالت مستمرة المشاركات صراحة. وأذواقكم فنانة.
2: كافوا عليكم والله، كافوا عليكم جميعا.
1: حتى لدرجة تذكرونا بأشياء يعني.
2: بالضبط. يعني يوم نذكر من أختي أحلام الحمضيات، أعشق ريحة الحمضيات. أنا إنسان أحب الحمضيات بشكل عام.
1: أنا أحب حتى الوايتي، ريحته ترى حلوة مريحة. وأحب بعد حد شاركنا مشاركة صدق شدوني، يعني أحس أن أبغي أسير وأجرب هالكومبينيشن. زيت الصندل مع جوز الهند.
2: واو.
1: أحس أبغي أتخيل كيف ممكن تكون الرائحة. بس صدق يعني ذوقكم حلو وفنان، لكن في النهاية بيكون عندنا فايز واحد بنتعرف عليه إن شاء الله مع بداية ساعتنا المقبلة. قبل هذا كله لازم ننتقل لأجواء فيها الكلمة تحضر أولا، والرسالة هي دائما الرسالة السامية واللي تهدف فيها إلى يمكن نقل الصورة الحية عن إنجازات وممتلكات وتاريخ وإرث ودبلوماسية وتقدم وتطور وازدهار، واللي هي الكلمة اللي تصل وتبث بالصوت عبر الراديو والتلفزيون والصحف بالكلمة وغيرها من المنصات الحديثة المختلفة. ولذلك اليوم نحن نتكلم عن قمة الإعلام العربي. وفي قمة الإعلام العربي، إذا كنتوا من المهتمين بالإعلام وصناعة المحتوى، لا تفوتون حدث يحتفل به على مدى 25 سنة. هذا الحدث هو جزء من الفعاليات اللي تندرج تحت مظلة قمة الإعلام العربي، واللي هي جائزة الإعلام العربي اللي تحتفي هذه السنة باليوبيل الفضي بعد وبمشاركة أكثر من 82 ألف مشاركة على مدار تاريخها، وتستمر في تكريم المبدعين وصناع التأثير. أيضا محبي الإعلام والسوشيال ميديا والبودكاست وصناعة المحتوى، أنتوا جزء أساسي من هذا العالم، وما ننسى حتى طلبة الإعلام، هذا التخصص ما زال موجود وهناك له ناسه ومحبيه. أنتوا أيضا أصحاب المواهب الشابة تقدرون تكونون جزء من قمة الإعلام العربي بتواجدكم من تاريخ 15 إلى 17 سبتمبر، وتقدرون تسجلون من خلال الموقع dpc.org.ae، والأيام تمر بسرعة، فهذا الحدث اقترب ايضا موعده، واكيد بنكون متواجدين انا والزميل عبد الله في قلب الرحمن. الحدث باذن الله ننقل لكم الصوره اول باول.
2: نعم ان شاء الله تعالى نحن بنكون متواجدين وياكم من 15 الى 17 سبتمبر من قمه الاعلام العربي. نحن مستمرين وياكم، والساعه القادمه هنالك المزيد من المفاجآت ب 707.
3: رساله القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
4: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
3: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
5: الخليجية 1009.

0: الخليجيه.
1: وشغير طبعك علي سيد الغيب.
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: انا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي. أشعر بلحظة حزن لو هو هدية كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي. الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية ابن آدم ونفسك شقية. مهما بلغت من الكبر والتعالي ترى الرضا طبع النفوس الرضية. ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاندة الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
4: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: صوت بلا صورة.
1: شكرا لقيادتنا الرشيدة التي فتحت للمرأة أبواب الفرص ومنحتها الثقة وآمنت بقدراتها لتكون في الصفوف الأولى، فأصبحت الإماراتية اليوم قائدة وعالمة ومبتكرة وصانعة قرار ونموذجا عالميا للمرأة الطموحة.
2: نحب أن نأكد أن سلامة الطلاب هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والسائقين ومختلف أفراد المجتمع، وتمنياتنا بعام دراسي آمن لأبنائنا الطلبة.
3: توصيتنا لأولياء الأمور بضرورة تزويد إدارات المدارس ببيانات الحالات الصحية لأبنائهم كالحساسية أو الربو، وتعليمهم أهمية التواصل الفوري مع رقم الطوارئ 998 عند الحاجة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026 التي تستضيفها دولة الإمارات، ورحب سموه بضيوف الدولة متمنيا لهم التوفيق في اجتماعاتهم والخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم الاستقرار والأمن العالميين. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي ضحايا وإلى مصر وشعبها الشقيق وإلى الأردن وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية. أعلنت شرطة مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا يوم أمس مقتل شخصين وإصابة آخرين بينهم ثلاثة من رجال الشرطة إثر حادث إطلاق نار نفذه مسلح في المدينة، فيما لا يزال الدافع وراء الهجوم مجهولا. وقال الناطق باسم الشرطة جاريت بارتون في مؤتمر صحفي إن المشتبه به قضى أيضا في الحادث دون أن يتضح بعد كيف توفي. أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري أن وزارة الداخلية قررت طرد 38 ضابطا بشكل نهائي من الخدمة بعد ثبوت تورطهم بقضايا فساد إداري ومالي. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريوس عن قلقه العميق إزاء التفشي السريع لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واصفا إياه بأنه ثاني أكبر تفشي مسجل على الإطلاق والأسرع انتشارا حتى الآن. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
1: يسعد صباحكم جميعا، ولازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009B707. يا صباح الورد للجميع، وتحية طيبة نوجهها لكل من تواصل ويانا خلال الساعة الماضية عبر الرسائل النصية المجانية أو عبر رقم الاسمس 4000 بمسابقة فندق SLS.
2: ما شاء الله بدعوهم عادة مستمعين باختياراتهم بأذواقهم المختلفة، شاركونا أكيد طبعا بأنواع وخلونا نقول زيوت عطرية مختلفة، بما أن كنا نتكلم من خلال مسابقة SLS عن سيل سبا اللي موجود في فندق SLS، ونحن نقدم قسيمة بقيمة 1000 درهم.
1: نعم.
2: لواحد من مستمعينا اللي شاركونا، وطبعا في هذه اللحظات ستأتي لحظة الاختيار للفائز اللي بيربح ويانا بهذه القسيمة إلى كمبيوترنا في هذه اللحظات. تفضل يا كمبيوتر واختار. عبد الله.
1: يا نعم.
2: اليوم مستمع ولا مستمعة؟
1: يمكن مستمعة.
2: قولي حتى في هذا تخمنيني.
1: ما علي، نحاول بعد نحاول.
2: اليوم نقول 1000. ما شاء الله المشاركات كثيرة اللي وصلت لنا، هذا أولا فوق ما تتصورون صراحة، لكن اليوم نقول 1000 مبروك لمشاركات. يلا يا كمبيوتر لو سمحت، يلا يا كمبيوتر.
1: مهمة اليوم.
2: اليوم نقول 1000 مبروك لك يا علي سالم السعيد. مبروك يا علي.
1: بالبركة يا علي.
2: مبروك يا علي، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك على أساس تعرف كيف ممكن تستلم هذه القسيمة. هارد لك وحظ موفق للي بيتابعنا أكيد طبعا. بعد دقائق ترى بندخل في تفاصيل مسابقتنا المقبلة، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. أما في هذه اللحظات ننتقل سويا إلى أجواء ممكن تفيدكم وتفيد طلبة المدارس والجامعات في هذه اللحظات. دعونا ننتقل
3: انترفيو على الخليجية.
4: انترفيو على الخليجية
1: مع أجواء العودة إلى المدارس. سعداء جدا بأكيد التحدث مع أخوي أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات. يسعد صباحك أخوي أحمد.
5: صباحكم الله بالخير والسرور جميعا.
1: يطول بعمرك أخوي أحمد. لو تخبرنا عن RTA وكيف استعدت لاستقبال موسم العودة إلى المدارس.
5: أول شيء أرحب فيك ومستمعينك الكرام. مثل ما تعرفون إحنا في هيئة طرق المواصلات استعدت الهيئة للموسم العودة للمدارس من خلال يعني خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة ورفع مستوى الوعي والمروري لدى الطلاب ولا أولياء الأمور والسائقين ومشغلي الحافلات المدرسية حوالين المنطقة. الخطة تشمل تطوير البنية التحتية ورفع مستواها حوالين المدارس في أكثر، إحنا يمكن بدينا من عام 25-26 نفذنا خطة تطويرية لأكثر من 17 موقع، استفاد منها أكثر من 50 منطقة في رفع البنية التحتية في هذا الجانب. بالإضافة إلى أن الهيئة بعد ضمنت خطة الاستعدادات تكثيف التواجد الميداني لفرق التوعية في محيط المدارس، بالإضافة إلى تنظيم الحركة المورية حوالين المدارس بالشراكة بعد مع شركاء الاستراتيجيين في تطبيق خطط اللي هي تنظيم الحركة حوالين المدارس، وننظم مثلا استعداداتنا بعد نحن إضافة إلى ذلك ننفذ حملات توعوية عبر قنوات الهيئة الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي والورش العمل والمحاضرات للطلاب وأولياء الأمور والسائقين.
2: أخ أحمد، يمكن تكلمت أنت عن الخطط والإجراءات، تكلمت حتى عن الأنظمة المتبعة خلال هذه الفترة وتعاملاتكم ويا الازدحامات حول المدارس والمناطق السكنية، لكن شو الرسالة اللي توجهونها لأولياء الأمور والسائقين حول القيادة بالقرب من المدارس بالتحديد؟
5: يمكن أهم رسالة اليوم نوفرها، يعني صح إن عملنا في البنية التحتية وطورناها حوالين مجمعات المدارس لضمان سلامة أبنائنا الطلبة، لكن أهم الرسائل اليوم اللي نوجهها اللي هي لأولياء الأمور والسائقين اتباع الإجراءات ورفع مستوى الوعي المروري في القيادة لضمان سلامة الأبناء. مثل أن نركز مثلنا في الفترة القادمة على عدم الوقوف العشوائي والمزدوج أمام المدارس، تنزيل الطلاب في الأماكن المخصصة لا حول المدارس، وعدم إعاقة مداخل ومخارج المدارس والمناطق السكنية، والالتزام بالإجراءات والالتزام بالسرعات حوالين مناطق المدارس، لأن هدفنا الأخير والأساسي اليوم هو سلامة الطلاب وسلامة أبنائنا وسلامة جميع مستخدمي الطريق بعد.
1: أكيد أكيد. أخوي أحمد، هل تنصحون أن الطلبة يخرجون باكرا أو يستخدمون وسائل النقل العام عسبة يتجنبون وقت الذروة؟
5: نعم، يمكن الرسالة وايد مهمة نحن نحب نوجهها لأولياء الأمور وأبنائنا، أن خط التخطيط الجيد للرحلة نسميه خط الرحلة، تخرج في الوقت المناسب للوصول للوجهة المقصودة سواء للمدرسة المقصودة، لازم يكون في يعني تخطيط جيد واختيار الوقت المناسب للخروج والوصول، أو حتى من المنزل للمدرسة، أو حتى المدرسة للمنزل. هذه النقطة الأساسية. والنقطة الثانية بعد نشجع استخدام وسائل النقل العامة، اليوم اللهم لك الحمد يعني كمان في الإمارة تطوير وسائل النقل العامة سواء النقل المدرسي بالإضافة إلى وسائل النقل العامة موفرة وموجودة حوالين المناطق هذه نفسها والمناطق اللي موجودة فيها هذا المدارس. احنا نشجع الناس بعد استخدام وسائل النقل العامة بعد والنقل المدرسي، حتى وطلعنا مبادرات مثل النقل المدرسي المشترك أن الناس تستخدمه وتوصل للمدارس عن طريق وسائل النقل العامة.
2: نعم، ونحن نأمل أن هذه الأرقام تكبر وتزيد. وفي مداخلتك القادمة سيد أحمد الخزيمي نسمع عن التفاعل الكبير باستخدام وسائل النقل العام اللي موجودة عندنا في الإمارة. إذن السيد أحمد الخزيمي مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، شكرا لمداخلتك وشكرا لهذه النصائح. إذن هذه كانت مداخلة جميلة نوجه من خلالها التوعية لمستمعين اللي يسمعون. وحقيقة يعني لو تفكر فيها عبد الله، هل في مرة من المرات شفت خلونا نقول يعني العوائل العربية والخليجية يرسلون أبنائهم عن طريق وسائل النقل العام اللي موجودة عندنا في الدولة؟
1: ما جد مر علي أبدا أن أشوف عوائل عربية أو أفراد العائلة العربية والطلاب أن يكونون يستخدمون وسائل النقل العام، ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن عهود الوسائل عندنا رائعة جدا، المترو، الباصات، نظافة ورائعة ونظام جدا، ونظام بالضبط ومواعيد. نعم، يعني فعلا الواحد لو هي ثقافة صح، لو نتبناها ونعيشها بنصدقيني يعني
2: تتبدل الحياة
1: 100%. المشكلة تعرفين يوم نسافر برا على البلاد صح، نشوف ان العالم معتمد اعتماد كبير جدا على وسائل النقل العام. نعم، وحياتهم مستمرة من موظفين، من طلبة، من طلبة ابتدائي تشوفينهم صغارية لكن راكبين القطار ويصروا وجهاتهم والأمور أمان الحمد لله رب العالمين. ونحن هني ما شاء الله تبارك الرحمن على الأمن والأمان اللي عندنا يا في الدولة. فيعني دعوة لجميع أفراد أكيد الأسر اللي يسمعونا أنه خلونا نجرب أول شيء نودي العيال بوسائل النقل العام، ومن بعدها نحكم نشوف.
2: صح، تجربة تكون يعني.
1: صحيح.
2: وعلى فكرة ترى يعلم الطالب نفسه كيف يكون منضبط، كيف يكون أكثر مسؤولية وأكثر وعيا في التعامل
1: واعتماديا.
2: هذه أشياء وايد مهمة صراحة، وفعلا أصلا تسقل شخصية هذا الطالب وتقوي شخصيته في نفس الوقت، ويكون قادر على مجابهة ومواجهة الكثير من الأمور اللي ممكن يواجهها.
1: أكيد.
2: قبل الفاصل عشان أنا أعرف أن مستمعينا يعني ينتظرون أجواء مسابقتنا الثالثة والأخيرة، فبنتعرف عليها بعد 4 دقائق إن شاء الله. بندخل في تفاصيلها وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا عبر رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بس قلنا نذكركم على أساس تكونون مستعدين، دقائق وبنرجع إن شاء الله وبنتواصل وياكم.

0: احبك وانت تدري.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامه 33 36 الدوحة 31 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 31 41.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وها نحن نعود مع أجواء
3: فوز أور لوز،
2: وفي فوز أور لوز مسابقتنا الأخيرة
4: مع من تعاونية الاتحاد. وخلوني أخبركم سريعا عن حملة العودة إلى المدارس من تعاونية الاتحاد. خصومات توصل إلى 50% على أكثر من 1000 منتج من المواد الغذائية والمستلزمات المدرسية. عندنا جوائز يومية تشمل لابتوبات وأجهزة لوحية وساعات ذكية واشتراكات في النوادي الرياضية وأيضا إقامات فندقية، وأيضا بيتم توزيع 1,000,000 نقطة تميز أسبوعيا. وطول فترة الحملة بيكون عندنا فرصة للفوز بسيارتين جي تور تي 1، بيكون عندنا عروض حصرية عبر تطبيق تميز بالإضافة للألعاب والتحديات، وعندنا 3 طرق للتسوق يا داخل الفروع أو عبر التطبيق أو من خلال الموقع الإلكتروني.
2: وكنا نتناقش عن الماضي الجميل وعن زياراتنا وترددنا على الجمعية ويا أهالينا، فسؤالنا كان لي أو السؤال اللي قررنا نسأله اليوم مستمعينا خاص بأبنائكم يوم يسيرون وياكم الجمعية، هل تعطونهم حرية الشراء ويشترون ليه في خاطرهم بدون أي سقف خلونا نقول، أو بدون أي بجت أو ميزانية معينة لهم، ولا لا يكون مفروض عليهم أنهم يشترون أشياء معينة، يختارون إذا يبون شيء ولا شيئين ولا 4 مثلا ماكسيموم، ولا لا ما يعني ما تقدرون على زعلهم فتخلونهم يشترون لي في خاطرهم. هذا كان صراحة سؤالنا اليوم، نبغى نشوف منكم ومن تجاربكم أنتوا كأولياء أمور وممارستكم طبعا لموضوع الأبوة والأمومة مع أبنائكم أثناء زياراتكم لتعاونية الاتحاد والجمعيات اللي موجودة عندنا في الدولة. كيف يكون النظام ويا أبنائكم؟ هل تسمحوا لهم يشترون كل اللي في خاطرهم من الجمعية، ولا يكون عندهم ليمت معين وميزانية معينة وعدد لأشياء معين يشترونه خلال هذا اليوم؟ فهذا اللي بننتظره منكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وبنرجع وبنتواصل وياكم
4: بإذن الرحمن.
2: عبدالله كيف كان الموضوع وياك؟
4: أنا خلينا نقول 50-50 يعني 50. في أشياء كنت أخذها براحتي وفي أشياء أنا كان ينقال لي لا أصبر مرة ثانية السنة الجاية مثلا. عرفتي؟
2: أوكي.
4: فطبعا بس نذكر أن الجائزة بتكون عبارة عن قسيمة بقيمة 500 درهم تعاونية الاتحاد، فلا تفوتون الفرصة.
2: نبغي نشوف تجاربكم ويا أبنائكم وكيف تتصرفون في مثل هذه المواقف، ونسمع منكم أيضا لأن أكيد بيكون عندنا مستمع بيفوز ويانا وبنحب نسمع منه تعامله مع أبنائه، إذا يعطيه حرية الاختيار ويشتري كل اللي في خاطره، ولا لا يكون عنده لمت وأشياء معينة يشتريها من الجمعية. بنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق، stay tuned، خلكم متواصلين ويانا، شاركونا ولا تنسون اسماءكم الثلاثية عشان الكمبيوتر يقدر يميزكم ونختاركم ونتعرف عليكم أكثر وأكثر ونشوف مشاركاتكم وتجاربكم ويمكن نتعلم منكم بعد. لنا عودة من بعد دقائق.
1: أشعار
5: على الخليجية.
6: ما بيني وبينك مشاريه وعتاب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب، من حضرتك عشان قلبي تذله،
7: من حضرتك عشان قلبي تذله،
6: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبسه تمتمله.
1: أشعار
5: على الخليجية.
1: على الخليجية.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.

0: انترفيو
1: انترفيو
0: على الخليجية.
1: انترفيو على الخليجية.
2: يعني تعرفين عهود دائما أول يوم مدرسة أظني في أعتقد معظم الأهالي يسوون دراما.
3: شيء دراما. أنا لين ما كبرت.
2: يعني فعلا أول يوم دراسي دائما يكون خلنا نقول صعب شوي على الطلاب.

0: يعني قلت هل أنت تشتغلين في جهة معينة؟ فأنت وضحتي لي.
1: مزبوط. لحسن حظي أنا كتير حبيت هالاختصاص من بعد ما صرت أم، لأنه أنا منه اختصاصي هيدا بالأول اللي درسته بالجامعة، بس وقت صرت أم حبيت كتير هيدا العام، لأنا أعرف كيف أتعامل مع الولادة واكتشفت هيدا الشيء. ومنه كتير بعده رائج بالعالم العربي عنا، بس هلأ طبعا في شريحة كتير كبيرة عم تتوجه أنه لأ في أنا بدي أعرف كيف أتعامل مع أولادي وبدي ألجأ لمختص لما أنا ما أقدر واجه التحديات أو أعرف كيف أتصرف معهم.
0: وهل في أصلا يعني شريحة من الناس فعلا أقبلت على هذه الفكرة، أصبح عندها وعي كافي بأن فعلا ممكن تولي المهمة لمستشارة أسرية وتربوية في هذا المجال؟
1: في عن جد شريحة كبيرة عندهم وعيتها، لأن مثل ما قلت لك نحن منربي أولادنا لا شعوريا بالطريقة اللي تربينا عليها. وقت يكون عنا الوعي نعرف أنه في شيء غلط، أنا بدي لا أعرف كيف أتعامل بطريقة مختلفة. قد ما تقولي أنا ما بدي عامل أولادي بهالطريقة، أنت جهازك العصبي وراسك تبرمج أنه أنا بدي أتصرف بهالطريقة. فنحن هون شغلتنا إذا كنا واعيين نكسر هيدا الحلقة وناخد المعلومة المضبوطة تنقدر تغير، بس بده يكون في إرادة من الأهل كمان تعمل هذا الشيء.
0: نعم نعم.
2: حلو. طيب الحين لو نخبر مستمعين الخليجية 1009 أن كيف نقدر نهيئ الطفل لأول يوم دراسي له؟
0: يمكن في بعضهم تهيئة أو أوريدي.
2: هي نعم.
0: في بعضهم بيرجعون أصلا.
2: صحيح صحيح.
1: عادة الأهل بالتجهيز المدرسة لقلون، يعني ما نروح نشتري يونيفورم للولاد وقرطاسية وشنطة جديدة وألوان وأشكال، بس لا، هو التجهيز والتجهيز المهم هو التجهيز النفسي. هيدا كتير عالم ما عم بيركزوا عليه. فالتجهيز للمدرسة ما بيبلش من أول يوم، والنوم للمدرسة ما بيبلش من قبل بيوم، ما بتصير بين ليلة وضحاها، الروتين هو شي بينبنى. وتنخفف قلق على الطفل وقلق على الأهل، لأنه نحنا منبلش قبل بيوم، يلا بكرة عندك مدرسة وبسرعة وما نمتوا بعد، نحن عم نعمل له قلق، فهو رح يربط المدرسة بالقلق. قبل بأسبوعين الأفضل نبلش ونرجع وقت النوم وقت الأكل، لأنه بالصيفية بيتخربط نظامنا، ناكل بأوقات مختلفة وبيوع وقت البدو وبينام وقت البدو. فقبل بأسبوعين لأ شوي شوي نرجعته يوصل للمدرسة نحن وهو مرتاحين.
0: اوكي، شو يسوون زي العواي اللي يسافرون؟
1: لا اكيد، بس انا كمان يعطوا حلو وقت على القليله اسبوعين تنرجع نرجع الولد. أوكي. غير هيك ما كمان هو اذا ما انه نايم منيح وما انه مستعد نفسيا رح يعملون قلق ورح يتعب اعصاب الاهل معه.
0: صح صح. زين، موضوع الخوف هاي من اكثر الاشياء اللي نلاحظها يمكن عند الاطفال، وعلى فكره ترى حتى لو الطفل متعود على المدرسه بعد عنده مشكله في اليوم الاول. موضوع القلق الخوف اللي موجود عند الأطفال، كيف يتعامل الأهل مع هذا الشعور عند أطفالهم؟
1: لازم نميز بين قلق طبيعي وقلق في مشكلة بالموضوع. نحن كأشخاص كبار إذا أنا حطيتك بإنفايرمنت جديد بالشغل كل الناس حواليك جديد، حيكون عندك قلق طبعا، كيف بدي أحكي، كيف بدي أتصرف، كيف، فما بالك ولد صغير.
0: صح.
1: ففي ممكن يكون قلق طبيعي، أنا ما بدي هيدا نقدر انه اكيد، بس ما لازم كمان نعطيه توقعات قبل المدرسه، لانه عاده الاولاد ما تخاف من المدرسه، ما في شيء بيخوف، حيكون احلى اسبوع بحياتك. التوقعات المثاليه بنعطيها للولد كمان هي بتصدمه. لا، منقله يمكن ممكن انت اكيد حيكون عندك شعور حماس، حيكون عندك شعور خوف، وهيدا شيء طبيعي، وانا هون حدك لساعدك كيف تتعامل مع هيدا الشعور.
0: جميل.
2: انزين الحين لو نتكلم عن الرفض، وايد من الأطفال يرفضون أنهم يتجهون للمدرسة، فخبرينا كيف نقدر نتعامل مع رفض الطفل أنه يروح المدرسة؟
1: أو شيء تقدر تتعامل مع أي مشكلة لازم تعرف شو السبب. لازم نعرف شو السبب وراء الرفض. هل هو زعلان أنه خلصت الصيفية مش قادر يتقبل؟ هل هو خايف، عنده قلق انفصال؟ هل هو عنده مشكلة مع معلم عمله مشكلة من سنة الماضية هلأ كمان عنده صار قلق ما بده يروح؟ هل الأطفال صار كان عنده تنمر بالمدرسة؟ وقت نعرف شو سبب نقدر نتعامل أفضل معه للولد.
2: صحيح صحيح.
0: وهل هذا ممكن ياخذنا في مسار طويل ثاني؟ إذا مثلا فلنفترض عرفنا بأن الطفل كان متعرض للتنمر مثلا، كيف على الأقل نقدر نهديه هدوء مؤقت عشان يقدر على الأقل يدخل المدرسة، وفي نفس الوقت نعالج هذا الموضوع مع المختصين؟
1: لا، أهم شيء إذا عرفنا أنه في تنمر دغري بده يكون في تواصل مع المدرسة، لأنه أكيد نتأكد أنه هو بإنفايرمنت سيف. الولد اللي صار فيه تنمر على القليلة يمكن إذا كان معه بالصف نطلب يغيروا له صفه. فبده يصير في تعاون مع المدرسة لنقدر نحل هيدا المشكلة، ما فيهم الأهل بس لوحدهم من البيت.
0: زين، الحين نيجي لموضوع الاعتماد على النفس.
2: أيوة.
0: والثقة عند الطفل، كيف نقدر نشجع الطفل على الاعتماد على نفسه وبناء ثقته بنفسه؟

0: نفسه، هذا شيء وايد ضروري
1: جدا.
0: ونلاحظ أن ما شاء الله تبارك الرحمن هناك أطفال عندهم ملكة حضور وواثقين من نفسهم ويقولون الكلمة اللي في خاطرهم وما في شيء يعني يخوفهم، تحسين دائما الكلمة ثابتة، بينما طفل آخر تلاقينا منطوي ما يحب يتكلم ويا أحد، دائما متردد، عنده يعني هاي الهزة شوي في شخصيته.
2: عهود هلأ إذا بتلاحظي معظم الأهالي هن بيحبوا يعملوا كل شيء عن أولادهم، يعني أنا بدي بكله الشوز تبعه، أنا بدي أعطيك كبير، يعني حتى إذا بدي يكون أنا بدي تعميم ما بدي خليه يأكل. الثقة بالنفس ما بتنبنى بكلمة تكون مسؤول، هي نتيجة إشياء فرص صغيرة عم بعطيها يوميا. أكيد أنا إذا عملت له شيء حكون أسرع، هذا الأهل اللي بيعملوا ما عندي وقت أنا بدي أعمله، لا خليني أنا أعطي وقت لهو وأعطيه وقته، لأنه هودي الإشياء اللي أنا بعطيهم إذا حضر شنطه أو إذا راح هو جاب التياب أو إذا أكل لوحده، هيدي هو عم يبني ثقته شوي شوي، لازم أعطيه الوقت وأعطيه فرص تيقدر يختبر ثقته وقدراته بالحياة.
0: أنا أسوي هالشيء ويا أطفال البيت.
2: يلا لازم أبغي
0: أكل أنا أبغي أكل أبغي ألبسه بسرعة صدق، لأن فعلا أنت قلتيها يعني عطيتي الإجابة أن ما عنا طولة بال
1: بالضبط،
0: نبغي نخلص الموضوع بسرعة، هو ياخذ راحته لين ما يسوي الشيء. نقطة وايد مهمة لازم نشتغل عليها.
2: يلا بلش من اليوم.
0: أخيرا
1: خلنا نقول كيف نقدر نزرع الإيجابية بالطفل ونعطيه هذه النظرة الإيجابية عن الوجهة اللي صاير لها المدرسة اللي هي بتكون جزء من حياته اللي على مدى سنوات بيكون.
0: طبعا
2: شيء مثل ما قلت لكم قبل، ما منا نصور له العالم للطفل انه مثالي ومدرسته احلى مدرسة بالعالم، لازم نحن حياتنا فيها ups and downs يعني. لازم نقول له هيدي الصورة للطفل. لازم اكيد اذا فينا خليه يزور المدرسة قبل بوقت، هيدا كتير مهم، يزور صفه يمكن كم ساعة قبل ما يبلش يتعرف على معلمته، هيدا شيء كتير بيساعده. وأهم شيء نحن ما بدنا نبني طفل ما بيخاف من شيء أو طفل ما في شيء بيضايقه، لا بدي ابني يواجه الصعوبات ويواجه المخاوف بالحياة ويقدر كيف يتعامل معها، أنا هيك بكون عم ببني شخص قوي، لأنه مستحيل بالحياة ما يخاف من شيء، مستحيل بالحياة ما يواجه صعوبات، هودا موجودين بس أنا هون تساعدك تتعامل معهم، تقوي لك شخصيتك وقويك من جوا لتتعامل مع مواقف الحياة.
0: أنا ودي صراحة ما أخلص، وايد أحب جداً. هذا الجانب وايد أحب أتعمق في هاي التفاصيل، لكن يمكن وقتنا ما يسعنا. ليلى أبو ترابي مستشارة أسرية وتربوية، شكرا على هاي المداخلة الجميلة، وشكرا على هذه النصايح وعلى هذه الرسائل القيمة.
3: الخليجية 1009.
4: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية، لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي، فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير.
3: يوم المرأة الإماراتية
5: الخليجية
3: 1009
5: 100% خليجية.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
8: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون مستمرة للقادمين من الشارقة إلى دبي عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. أيضا داخل دبي الحمد لله رب العالمين الأمور طيبة، ولكن الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، والقادمين منها أموركم طيبة ولله الحمد. فإن شاء الله يرد توصل وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: نعود في تواصلنا وياكم في هذه اللحظات الأخيرة من خلال وقت 707. كان عندنا سؤال، عيالكم يدخلون الجمعية ياخذون ليه في خاطرهم بدون أي ميزانية، ولا عندهم حد ولمت معين بميزانية معينة بأشياء معينة يشترونها من الجمعية، إلى مشاركات مستمعينا في اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بهذه الجائزة. نحاول يعني نمر على بعض المشاركات. وفي هذه اللحظات عندنا من المشاركات اللي وصلتنا، يعني أولا قبل أن نقرأ المشاركات، مستمعينا ما شاء الله عليهم مشاركين في موضوع هيئة الطرق والمواصلات ووسائل النقل، مشاركين أيضا في موضوع خلونا نقول موضوع التهيئة للطفل. نعم. في موسم العودة إلى المدارس، فأنتوا رائعين وأروع من رائعين، لكن لضيق الوقت في هذه اللحظات بنقرأ بعض المشاركات اللي وصلتنا. عندنا طيف أحمد الجسمي، حياك الله، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تقول ما يستوي بدون لمت، ويجب تحديد مبلغ أسبوعي يكون الطفل مسؤول عنه، ويجب تعليمهم قاعدة الثلث، ثلث للإدخار وثلث للشراء وثلث للتبرع أو الهدايا، لأن الإفراط في الحرية يعلمهم العشوائية. الله. صراحة كان ودنا يعني نطلعك على الهواء يا طيف ونسمع منك أكثر عن هاي التفاصيل. مالك حلو. عمر الطنيجي يقول لازم يكون هناك ميزانية محددة. سالم عبد الله السويدي يقول إذا كانوا أهلي يعطوني لمة 100 درهم أشتري اللي أبغيه فيها واللي في خاطري، يعني
5: حلو
4: بدون أي لمة، يعني الأمية تنصرف
5: بالضبط.
4: حد ولمة معين لازم يتعلمونه من موزه أحمد الزعابي. أيضا عندنا فارس يوسف المناعي يقول بكون حكيم وقت التسوق، بخلي العيال يشترون اللي يبغونه لكن بطريقة ذكية، القناعة كنز لا يفنى، ولازم الأبناء يتعلمون هذا الشيء صراحة، لازم
5: صراحة لازم،
4: لأن إحنا ما نعرف كل الطفل اليوم بيكبر كيف بيواجه الحياة.
5: صحيح.
4: وسبحان الله شو بيكون رزقه وشو بيكون نصيبه. تشوف مثلا سبحان الله أخوان، حد واصل لمنصب عالي وحد إنسان متواضع
5: بالضبط.
4: فلابد من تعليمهم على الانضباط والاعتماد على نفسهم والمسؤولية، لأن هذا الشيء يعني على فكرة نسهل عليهم الحياة في المستقبل
5: 100%، بينزرع في شخصيته بأفكاره باختياراته،
4: بيكون عنده وعي أكبر حتى.
5: أكيد أكيد أكيد.
4: حماد علي علي آل علي يقول نص نص يشترون لي براحتهم لكن بدون مبالغة في الشراء. هذه يمكن بعض المشاركات اللي وصلتنا، لكن في هذه اللحظات إلى كمبيوترنا وإلى لحظة الإعلان عن اسم الفائز اللي بيفوز ويانا فيصل أحمد الحوسني، وأيضا عندنا مريم محمد وشهاب محمد الحمادي اللي هو من فريق عبدالله 50-50 عشان العيال يشعرون بالمسؤولية شوية. وعندنا أيضا يوسف عبد الكريم الشامسي بعد مشاركنا، وغيرها من المشاركات الكثيرة اللي وصلتنا من خلال دانة الأثير 1009. بس أبغي أقرأ مشاركة صاحب الرقم اللي نهايته 08 يقول على حسب الأشياء اللي تناسبه، والممنوعات مستحيل، تشيتوس، أندومي، مشروبات الطاقة، هذا غير مسموح.
5: أوكي كفو.
4: هاي فايف.
5: كفو.
4: نقول في هاي اللحظات ألف مبروك لك يا سالم عبد الله السويدي.
5: مبروك سالم،
4: مبروك يا سالم، ألف مبروك، أنت اللي ربحت يانا قسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من تعاونية الاتحاد، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك على أساس تعرف كيف ممكن تستلم الجائزة. الحلقة اليوم كانت وايد حلوة،
5: وايد وايد وايد، وما شاء الله الوقت وايد يعدي بسرعة ويانا. إن شاء الله تكونوا مستانسين ويانا، نحن مستانسين أكيد بتواصلنا وياكم وتواجدنا وياكم على هو الخليجية 1009 B707.
4: قبلوا تحياتنا ومع ألف
5: سلامة.
6: رسالة القائد المعلم. إلى أهل العلم. إلى أهل
7: العلم. السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
6: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
8: الخليجية 1009.

0: الحياتية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجلب ريح المطرب في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر،
5: الحياة بلا مشاعر
4: خجولة.
6: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وانا كل ما جا منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا هدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أن حبها الناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.

0: تبحثون عن وقت أطول للعب بسعر أفضل؟ عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي تمنح أطفالكم دخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهم فقط. استمتعوا بمزيد من اللعب والمرح طوال الشهر. زوروا فان سيتي اليوم.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة.

0: صوت بلا صورة.
1: فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعليه تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها الى حركه عصريه تجمع بين التحمل، سرعه الاستجابه، التركيز والدقه.
0: صوت بلا صوره. موجز الانباء من شبكه ARN.
4: اهلا بكم. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة السعودية سدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد طاقم الناقلة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الهجوم يمثل تهديدا جسيما لسلامة وأمن الملاحة الدولية. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. دعت مصر والصين إلى خفض التوتر والتصعيد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتعزيز الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية والطائرات المسيرة التي استهدفت البحرين والكويت والأردن، محذرا من تصعيد يهدد أمن واستقرار المنطقة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من داخل غزة إن إسرائيل لن تنسحب من القطاع، وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر الفاصل: نحن نسيطر على المنطقة، لن نتراجع، سنبقى على هذا الخط، نحن نسيطر على 60% من القطاع ولن نتوقف. كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن أن لدى إسرائيل خططا جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فنزويلا ليست جاهزة بعد لتنظيم انتخابات بعد 9 أشهر على تدخل الولايات المتحدة واعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو بعملية أمنية في كراكاس. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 100% خليجية.

0: عشر الصبح على ساعة الخليجية دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط، في شرق ولا غرب أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامه 33 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 31 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله. أحس كأنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم من تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهليا، فات عشاء وحايل البين حاله، وهيج اشجاني اللي يحب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رساله، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: جانت الأثير
4: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبه
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهماً فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل. منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
3: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
1: 1-0-0-9.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: الساعة 7:07.
4: ها، طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود عبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك؟ امتى

0: شكرا.
1: دانت الأثير. رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
3: الخليجية 1009.

0: على الخليجية.
1: وشغير طلعت علي سيدة الغي
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: احيانا افكر وافكر وافكر الى متى عزمي بالاشواق جامح مدام باب المغفره ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياه بطولها طعم سكر ما كان احس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما فيها جمل من اللي يسامح، سامح ما فيها جمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم استانسين ويانا على 1-0-0-9
5: الخليجية.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: واحد صفر صفر تسعة.
2: الجو جوكم.

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث الجانبان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، كما تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، وأضاف ترامب لصحفيين في البيت الأبيض أن إيران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما لكن الولايات المتحدة دمرته، وذكر أن إيران تعمل على استعادة أنظمة الرادار والصواريخ الخاصة بها والتي استهدفت أيضا في الضربات الأمريكية. وقال ترامب دمرنا كل المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها قرب مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي. حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من داخل غزة إن إسرائيل لن تنسحب من القطاع، وأضاف نتنياهو من منطقة الخط الأصفر الفاصل نحن نسيطر على المنطقة، لن نتراجع، سنبقى على هذا الخط، نحن نسيطر على 60% من القطاع ولن نتوقف. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غبريسيوس عن قلقه العميق إزاء التفشي السريع لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واصفاً إياه بأنه ثاني أكبر تفشي مسجل على الإطلاق والأسرع انتشاراً حتى الآن. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية.
6: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك ولا ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: ووقتي اللي كثرت ايامه السود
1: وشحت معاها ايامي المستقره وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسره
2: من بعد ساعات الفرح والمسره.

0: سلم.
1: هو الخليج على الخليجية. على الخليجية.
2: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامه 33 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 31 41.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: تحب الغنى ولا الشعر يا عويد الرند؟ أنا أكتب شعر، لكن إذا تحب أغني لك أغني على ترنيمة النود والنهوند، وزف الكلام اللي يناسب مواويلك عشان أختلي مع ليلك الليلك البرغند. جمالك مجرد حسن وقطابها ليلك، سرى في مياديلك شذا دهن عود الهند. أنا ليتني عطر لجلسري مياديلك، وأنا أقول لك ساعات كلك دلال وعند، وساعة أقول أمك بلتني بتدليل. ساعة أقول أمك
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه، من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
5: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: درب الشعر من الشعار فزاع.
1: اجلس اجلس اجلس اجلس جلسة على دانة الأثير.

أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم

0: يوديك إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009. أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: ابعد رها والله الضلوع.
6: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهماً فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
8: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
9: استعدوا للعودة الى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا ات سكيبلي اب على انستغرام لتدخلوا السحب على ايباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز اخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: ما عنه صدود وصل الزين، ما عنه لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه رموشه سيوف موت جات مستنى منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها. الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبره مخلوق من نطفها. سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
0: الشعار في الزراعة على الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
6: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
7: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
8: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف، من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025. كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث الجانبان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، كما تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ مراسم توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم رفيعة المستوى، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر، إلى جانب التوقيع على أكثر من 20 وثيقة تعاون إضافية شملت مجالات التكنولوجيا والمالية والاقتصاد الرقمي والمواصلات والإعلام، في خطوة تستهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين. كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن أن لدى إسرائيل خططا جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غبريسيوس عن قلقه العميق إزاء التفشي السريع لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصفاً إياه بأنه ثاني أكبر تفشي مسجل على الإطلاق والأسرع انتشاراً حتى الآن. وأعلنت السلطات في الكونغو تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن التفشي 3000 حالة. ختاماً، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم أن ظاهرة النينيو باتت مستقرة بشكل ثابت وستشتد خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال قريب من 100% بأن تستمر حتى فبراير 2027، مع انعكاسات كبيرة على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة وما يرافق ذلك من مخاطر وقوع فيضانات وموجات جفاف وحرارة قصوى. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 100% خليجية.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر.

0: فزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية. وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامه 33 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 31 41.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: دانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقض الطفل،
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
5: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستخرت وعصيتك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي، فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر، لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية
3: الخليجية.
0: الخليجية، اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى؟

0: فقط اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر سينما RSV. العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير.
0: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: الخليجية
1: وتغير طلعت عليك سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان
5: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلت عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر العلة يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي ويلك من الله ترفق في عباد الله نحلت عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر العلة بكرة توقف من اللهفة على بابي نفسك من الشوق والحرمان من تلة لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي ذق ما يذوق حبيب كان متوله اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة لا تسأل الناس عني لنك درابي ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله إن كان قلبك لا من جيت هلابي بعد البطافنت قلبي كنت محتله أعطيتني بعض ودك لكن الغابي أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله مسامحك يا الغلا والشوق غلابي غدرت بي بعد ما خدت الغلا كله بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي أنا عزيز ما يرضى حبها يذله سيفي يقص الحجر من قو مضرابي لكننا للضعافة ما نياسله
0: أشعار فزاع على الخليجية الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى من منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
5: الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: بناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وبحث سمو فخامة دونالد ترامب خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن السلطات التركية واصلت اليوم عمليات البحث عن 10 من أفراد طاقم فقدوا بعد غرق سفينة شحن قبالة سواحل إسطنبول إثر اصطدامها بسفينة أخرى. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، لكنه كرر اتهامه لكييف بأن تحذيراتها بشأن المخاطر التي قد تتعرض لها الطائرات في المجال الجوي الروسي تعتبر إرهاب دولة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لتحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامة 33 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 31 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: يا القصيد اللي تبي توصف قصيد، آه يا حي المعاني والورق، مدري فيها يا قصيدي وش تزيد غير سبحان اللي خالقها وفرق. بنت نجمل من سنة الصبح الجديد، ومن رذاذ الغيم هي أنعم ورق، الخيال عيونها وضحكتها عيد، واللي قالت سكت القمرة صدق، من لفت وقلوبنا تقرأ وتعيد، حولها الأذكار وآيات الفلق اللي ملقاها إلاجت من بعيد. كنا حظ الدنيا في وجهك شرق، قالوا فيها روعة الزين الفريد، وأنا أقول الزين لو ينطق نطق، كنها خلقت على ما هي تريد، ألف سبحان اللي أبدعها وخلق قدرها ومن يومها عالي الرصيد، من توعى قلبها الدنيا وخفق، جت وكنها فرحة العمر السعيد، تكبر ويكبر غلاها والله حق، لي مثلها وبغلاها شي أكيد، ما هو بس ينحب إلا ينعشق، يعني هذه البنت بالوصف المفيد، الله خالقها والله اللي فرق، الله خالقها والله اللي فرق.
1: أشعار
2: أشعار على الخليجية،
1: على الخليجية.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز، اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً، اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط، أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

جيت بزعل عليك وناوين بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك. يعني روح واروح واسري ليل الظلام، بس من يوم شفتك

0: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
1: 1-0-0-9.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
3: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية.

1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

0: خليجية 1-0-0-9.
1: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1-0-0-9.

0: خليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان وميله، وفي نهايتها على قدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالنا واضح المعقول، ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر تحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله، فهمي له اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأله للعلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاه ردي في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي وراح بالضلوع الرصد.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
6: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
7: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
8: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن السلطات التركية واصلت اليوم عمليات البحث عن 10 من أفراد طاقم فقدوا بعد غرق سفينة شحن قبالة سواحل إسطنبول إثر اصطدامها بسفينة أخرى. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، لكنه كرر اتهامه لكييف بأن تحذيراتها بشأن المخاطر التي قد تتعرض لها الطائرات في المجال الجوي الروسي تعتبر إرهاب دولة. أعلن خفر السواحل التايوانيون اليوم نشر سفن لمراقبة سفن صينية تبحر في المياه الواقعة شرق الجزيرة، وذلك ردا على إعلان الصين تنفيذ دورية جديدة في المنطقة. أغلقت السلطات الصينية المدارس وعلقت خدمات العبارات في إقليم فوجيان بشرق الصين اليوم وسط تحذيرات من أن يتسبب إعصار ساوديل في هطول أمطار غزيرة. ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قوته 5 درجات هز منطقة التبت في الصين اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ومساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا. مرحبا بكم وحياكم الله، معكم اليازي عبيد. وين ما كنتوا تسمعونا، في السيارة وراجعين من دواماتكم، يعطيكم العافية. وأكيد أنكم بعد للي مرجع عياله، نمسي عليكم بالخير. بكون وياكم أنا اليازي عبيد على مدار 3 ساعات في برنامجكم لايف هاب، وعندي لكم مواضيع متنوعة اليوم. وأستقبل مشاركاتكم أكيد عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لكن خلوني أطلع هذا الفاصل وراجعت لكم مع أول موضوع لنا لليوم.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 41، المنامة 33، 36، الدوحة 31، 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29، 33، أما الكويت 32، 41، وأخيرا الرياض 31، 41.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم مستمعينا في أول ساعة لنا من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. مع بداية العام الدراسي الجديد، واضح أن تجربة الطالب في دبي ما عادت مرتبطة بس بالكتاب والصف وبس، لا، اليوم نشوف تغيرات يعني كثيرة، وتشمل المواصلات والذكاء الاصطناعي، المهارات الحياتية، وحتى خيارات المدارس نفسها. يعني الطالب من أول ما يطلع من البيت لين يدخل الصف، بيلاحظ أن التكنولوجيا والخدمات الذكية صارت جزء كبير من يومه الدراسي. والسنة هاي عندنا أكثر من مبادرة جديدة في دبي وتستاهل أن نتكلم عنها. لكن خلوني أوجه لكم السؤال يا مستمعينا، خبرونا عن المبادرات أو الأشياء الجديدة اللي طبقتها مدارس عيالكم هاي السنة. شو أكثر مبادرة عيبتكم وحسيتوا أنها فرقت وياكم ومع عيالت وفرقت مع عيالكم عفوا؟ شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خبرونا عن المبادرات أو الأشياء الجديدة اللي طبقتها مدارس عيالكم هاي السنة. وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر النخالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: أجمل المنوعات الغنائية
1: على دار

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
2: وناس تعيش للرياضة،
3: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
4: بس تدرون
5: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، ان كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمع عنه اكثر.
6: ترند،
1: قصص، ناس ملهمة،
6: تجارب
1: وضحك مثلا،
7: وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم.
1: لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من ثنتين لين خمس العصر على الخليجية 1009.
8: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.
9: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامجكم لايف هاب. وسؤالي كان لكم، خبرونا عن المبادرات أو الأشياء الجديدة اللي طبقتها مدارس عيالكم هاي السنة. وصلتني مشاركاتكم تقول أم راشد مدرسة ولدي سوت نظام يخلينا نتابع الباص والإشعارات أول بأول، وايد ريحنا صراحة. أنا ذكرت موضوع في حد من عيال الجيران، أذكر على أيامي من زمان يوم أيام المدرسة. طبعا الأول ما شيء يعني تكنولوجيا نفس الحين إنه تتبع وغيره. فأذكر وحدة من عيال الجيران ما رجعت البيت، وكنا راكبة باص ثاني وتموا يدورون عليها فترة طويلة. فالحمد لله احنا يعني وصلنا لمرحلة ان في انظمة تخبر يعني تبلغ اولياء الطلبة ان الطالب ركب ووصل المدرسة وخلاص. الحمد لله الحين ما في المشاكل اللي كنا يعني نواجهها سابقا، الحين الحمد لله انحلت. فالطالب يعني يعرفون وين صار او انه تم في المدرسة او وين ما كان يكون، الحمد لله. اما ابو محمد يقول عندهم هاي السنة حصص اكثر عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وولدي متحمس لها وايد اصلا، خاصة الاولاد يعني هالجيل ما شاء الله عليهم على البلاي ستيشن وغيره، فكلهم مدمنينها صراحة الله يحفظهم. وعباقرة ويستكشفون أشياء وايد ما شاء الله عليهم. أما نورة تقول عندهم مبادرة تقلل استخدام الورق، كل الواجبات والتواصل صار إلكتروني تقريبا. وخلونا نبدأ بالمواصلات مع بداية العام الدراسي 2026-2027. أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إجراءات جديدة عززوا فيها سلامة النقل المدرسي، شملت حملة تفتيشية لمدة 30 يوم على الحافلات والسائقين وحتى المشرفين. وبعد زادت تردد أكثر من 30 خط حافلات عامة في المناطق المدرسية، مع زيادة توفر سيارات الأجرة وقت الدخول والخروج، والطلبة يقدرون يستفيدون من خصم 50% من المواصلات العامة واستخدام بطاقة نول الشخصية. أما داخل المدارس فالذكاء الاصطناعي صار جزء من العملية التعليمية اللي من خلاله فيه برامج تستهدف طلبة الصفوف من السادس إلى الثامن، ويدربون المعلمين على استخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. وبعد عندهم مبادرة مهارات للحياة اللي تركز على مهارات مثل الثقافة المالية والتكنولوجيا والتواصل والمرونة واتخاذ القرار. وفوق هذا دبي شهدت افتتاح 7 مدارس خاصة جديدة خلال العام الدراسي الحالي، وتوفر أكثر من 16,000 مقعد جديد. يعني باختصار مواصلات أكثر وأمان، يعني مواصلات أكثر أمانا، ذكاء اصطناعي في الصفوف، مهارات للحياة، وخيارات تعليمية أكثر للأسر. ما زلت مستمرة معاكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع بعد دقائق.

0: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة لأنه كانت وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدت مرة أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009
5: 1009
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
6: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
7: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء.

ذكاء انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: تخيلوا تدخلون المدرسة الصبح وتلقون فريق الخليجية 1009 يتريونكم. هي نعم، هالسنة نحن بنزور مدارس مختلفة في الإمارات، وبنجيب ويانا ألعاب وتحديات ومسابقات، وبنشوف من هو فيكم أسرع وأذكى ومنو قد التحدي. طبعاً الفايزين ما بيطلعون بإيد فاضية، عندنا تابلت، عندنا سماعات الخليجية اللاسلكية، سكوترات وشنط مدرسية وهدايا وايد. وإذا تبون هالأجواء تكون في مدرستكم، سجلوا مدرستكم الحين على www.1009.ae ويمكن تسمعون أن الخليجية 1009 يا مدرستكم. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات ودبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، وجي جي بنز، جود سول، وأنستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بنك. سكيبلي من راك بنك هو تطبيق رائد في الإمارات العربية المتحدة لدفع الرسوم الدراسية، وبدعم مثل ما قلت من بنك راس الخيمة الوطني. تقدرون تدفعون الرسوم الدراسية بسهولة عبر سكيبلي من الروضة وحتى الجامعة، ويمكن يعني يمكن لحاملي بطاقات ائتمان بنك راس الخيمة الوطني أنهم يحولون دفعات الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو رسوم معالجة. وتقدرون تديرون مدفوعات الرسوم الدراسية بسهولة وأمان، وكل هذا بس من خلال تطبيق سكيبلي. تقدرون تحملون تطبيق سكيبلي اليوم وتدفعون الرسوم الدراسية بطريقة أذكى.
2: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: على الخليجية
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يسوقني لمداعب الشعر سايق واللي تساعدني عليه القريحة والشعر للتاريخ مثل الوثائق والكاتمة على العلوم الصحيحة ما هي بتتعبني صعوب الطرايق أجيد ترتيب الحروف الفصيحة لو كل بيت يهزني في دقايق جرحت شعار الظنون القبيحة لكن روقها إذا كنت رايق واستخطب اللي نادرات ومليحة واللي ما عنده كتف للحلم الطايق يصبر على جور السنين الشحيحة يزرع أمل بين الضروع الدقايق وأهل الأمل قلوبهم مستريحة لو بينه وبين الطموحات عايق يحاول بجهد العزيمة يزيحة لقيت لي ضايق يسولف لضايق وعطاه من بين النصايح نصيحة لا طاح قدرك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة وانتبه للحقايق طيحتك من عينك هي اللي فضيحة
0: أشعار فزاع على الخليجية
5: فزاع
0: 1
5: 0

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد.

0: صوت بلا صورة.
1: فالقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي. الكويت تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية عليها. بعد حصارها القوات الإسرائيلية تنسحب من بلدة بجنوبي لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحث سموه وفخامة دونالد ترامب خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها من منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. وفي مناسبة تجسد تقدير الوطن لعطاء المرأة الإماراتية ودورها في مسيرة التنمية، تحتفي بلدية مدينة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية بفعاليات مجتمعية تقام تحت شعار نظهر الأقوى والأفضل. الدكتورة هدى خليفة السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة ببلدية مدينة أبوظبي تحدثت لمركز الأخبار حول هذه المناسبة.
5: نحتفل في بلدية مدينة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية اللي نعتز فيه بكل إنجازات المرأة الإماراتية ودورها الكبير في مجتمعنا، سواء في بيتها أو في عملها أو في مختلف المجالات. وشعارها السنة بنظهر الأقوى والأفضل، يعكس طموح المرأة الإماراتية وإصرارها أنها دائما تتقدم وتحقق المزيد من النجاحات. وبهالمناسبة نظمنا مجموعة من الفعاليات في عدد من مناطق أبوظبي، فيها ورش تراثية وحرف يدوية وجلسات حوارية وقصص نجاح ملهمة، بالإضافة إلى فعاليات صحية وتوعوية وفحوصات واستشارات مجانية، مسابقات وأنشطة تفاعلية للعائلة والمجتمع. ونحن في البلدية نؤمن أن دعم المرأة يبدأ من المجتمع يؤمن بدورها ويعطيها الفرصة أنها تبدأ وتشارك وتحقق طموحاتها. وفي نفس الوقت نحرص على دعم الأسرة وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، لأن الأسرة هي الأساس في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته وكالة الأمن الكويتية تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تعكس نهجا عدائيا وتشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقويدا ممنهجا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد. وشددت الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. انسحبت قوة إسرائيلية من حلتة جنوبي لبنان اليوم بعدما نفذت حصاراً على البلدة استمر لبعض الوقت. وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية انسحبت بعد اعتقال 3 أشخاص من البلدة، وكانت قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات حاصرت حلتة في وقت سابق من اليوم. وأشارت المصادر إلى أن عناصر القوة فتشت منازل في البلدة مع تخريبها بشكل كبير، كما استدعت مختارها واستجوبت أعضاء المجلس المحلي بها، ومنعت القوة الإسرائيلية سكان البلدة من الخروج من منازلهم، كما منعت أي حركة من وإلى حلتة الواقعة ضمن قرى العرقوب في القطاع الشرقي لجنوب لبنان. ورجحت المصادر أن الهدف من هذه العملية هو البحث عن أشخاص لتوقيفهم، بينما أشارت إلى احتمال تدمير منازل وتنفيذ تفجيرات في البلدة. وصعدت القوات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة من وتيرة استهدافها لبلدات في جنوب لبنان، خصوصا في منطقة النبطية، في إطار حملة عنيفة تقول إنها تستهدف حزب الله. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غبريسيوس عن قلقه العميق إزاء التفشي السريع لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واصفا إياه بأنه ثاني أكبر تفشي مسجل على الإطلاق والأسرع انتشارا حتى الآن. وقد أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن التفشي 3,000 حالة، إذ أوضح المعهد الوطني الكونغولي للصحة العامة أن الوباء الذي ضرب شرق البلاد وشمالها الشرقي أدى إلى وفاة 3,007 أشخاص وإصابة 6,186 آخرين، فيما تعافى 1,409 أشخاص. وقال غبريسيوس إن الإصابات سجلت في 6 مقاطعات، مشيرا إلى إيتوري تمثل بؤرة الوباء، إذ سجلت 85% من الإصابات و 88% من الوفيات. وحذر من استمرار تسجيل غالبية الوفيات داخل المجتمعات المحلية، إلى جانب عدم إجراء عمليات الدفن بصورة آمنة، ما يزيد خطر انتقال العدوى. وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أرسلت أكثر من 330 طنا من المساعدات الطارئة، ونشرت أكثر من 300 خبير لمكافحة الفيروس. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية
0: 1009.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نمسي عليكم بالخير في ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. بعدنا مستمرين في أجواء مسابقتنا لهذا الأسبوع، وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية يعني مثل ما قلنا أن مسابقتنا مميزة وتستاهل أنكم تشاركون فيها. كل يوم بنعطيكم مجموعة تلميحات عن شخصية إماراتية نسائية ملهمة، والمطلوب منكم تعرفون منو هاي هي الشخصية وتطرشولنا الإجابة الصحيحة. تلميحنا لليوم، ركزوا معايا، تلميحنا هو قادة اللجنة التنظيمية لاستضافة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين عام 2021. منو هالشخصية الإماراتية اللي قادت اللجنة التنظيمية لاستضافة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين عام 2021؟ إذا عرفتوا الإجابة طرشوا لنا اسمها مع أساميكم الثلاثية على الأسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. تابعوا كل برامجنا على الإذاعة عشان تجمعون باقي التلميحات وتقدرون تعرفون الشخصية الإماراتية اللي نحن نتكلم عنها. كل يوم عندنا شخصية جديدة وتلميحات مختلفة، فإذا وصلتوا للإجابة الصحيحة طرشوها لنا عشان تتأهلون لدخول السحب يوم الجمعة للفوز بقسيمة قيمتها 5000 درهم من كارتيه. وبرنامج الصبح إن شاء الله بيعلن لكم عن الشخصية الإماراتية للي كنا نقصدها ونتكلم عنها في اليوم اللي قبله. فركزوا في التلميحات وتابعوا كل برامجنا واجمعوا الإجابات يوم بيوم، ويمكن تكون الجائزة من نصيبكم. خلاص ما بقى شيء، اليوم الخميس وباكر الجمعة، باكر الجمعة بنسحب على الفايز بقسيمة 5000 من كارتي.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامة 33 36 الدوحة 31 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 31 41.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
1: يا هلا بكل من انضم لنا وعبر دانة الأثير وفي برنامجكم لايف هاب مع اليازية. منو فيكم طول الأسبوع يقول بس يعني يوصل الويكند بعوض كل ساعات النوم اللي فاتتني؟ أنا والله أني سامعة هاي الجملة من زميل عندي في الدوام يقول لي خلاص خلصنا في الويكند بعوض رقاد. بس خلوني أكمل الموضوع عقب بنتناقش. واضح أن اليوم أن النوم في الويكند مو بس يعني حق الراحة والاستجمام، لا يعني في دراسة حديثة تشير إلى أن النوم التعويضي المعتدل في عطلة نهاية الأسبوع ممكن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وخصوصا عند الأشخاص اللي ما يأخذون كفايتهم من النوم خلال أيام الأسبوع. واللافت أن الموضوع مو بأنكم تنامون إلين العصر، لا، الدراسة تتكلم عن زيادة بسيطة ومعتدلة في وقت النوم، لأن المبالغة وتغيير الساعة البيولوجية بشكل كبير ممكن يكون له تأثير عكسي. الحين سؤالي لكم يا مستمعين، خبروني كم ساعة ترقدون في الويكند؟ خلاص انتوا اسبوع كامل من نشة الصبح والدوامات الرسمية، او اذا كانت شفتات، بس الحين يا الويكند واجازة، كم ساعة ترقدون في الويكند؟ وهل انتوا تعوضون النوم عن الأسبوع كامل، ولا شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. كم ساعة ترقدون في الويكند؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم مع مشاركاتكم.

0: على الخليجية.
1: شر الأيام يوم ما أتمنى تعيده، وخير الأيام يوم مثل لمة خوابي. قد تشضيت حتى ما بقى بي شريده، ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي،
2: ما تغير وهج وجهي ولا ضاق بابي.
1: وقد تمشيت بين المستمع والقصيدة، وقد لمست القمر وحدي ولا شفت حالي. ما بعد مرني مثل الليالي الجديدة، ما أعرف هي محطة عمر ولا ليال. الشعور المؤكد والنوايا الأكيدة توقع أفواقي لا خلصت من خيالي. وأنت لو الشياطين الكبار المريدة مررتني معك ما مرتك من خلالي،
2: ما مرتك من خلالي.
1: لو يعرف الجبل من حط فيها المكيدة، ما حسب كل من يطلع يحب المعالي. يا أخي شكرا على كل الظروف السعيدة، والله يعوضني في طيبي وطيب فالي. أحسب أني معك قاطع حدود بعيدة، وأثرني راكض الحال واصل الحال. يا السما سر خلاق السما مع عبيدة، حطهم في الطمان وحلمهم كل عالي. لا تدور ترى ما غير نسخة وحيدة، تلقى غيري ولكن من تلاقي بذالي. الفقيدة ما هو باللي يموت، الفقيدة غالي صار مع الأيام، ما هو بغالي.
0: أشعار
2: أشعار
0: على الخليجية.
3: على الخليجية.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية، مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين، وسؤالي كان لكم كم ساعة ترقدون في الويكند؟ وصلتني مشاركاتكم. راشد يقول أنا في الويكند أرقد تقريبا 9 ساعات. ليش؟ لأن أحس لازم أعوض عن تعب أسبوع كامل مع الدوام الرسمي. أما مستمعنا خالد يقول من 7 إلى 8 ساعات، حتى في الويكند جسمي متعود يقوم بدري. أما مستمعتنا مريم تقول أنا أو أوصل عادي 10 ساعات إذا ما عندي ارتباطات، خصوصا عقب أسبوع طويل. وايد 10 ساعات يا مريم. أما مستمعنا أبو خليفة يقول تقريبا 6 ساعات، ما أقدر أطول في الرقاد حتى لو كنت تعبان. أما شيخة تقول حوالي 8 ساعات، وأحيانا أخذ لي غفوة العصر بعد، والويكند عندي للنوم والراحة. والدراسة شو تقول؟ الدراسة أن النوم التعويضي بشكل معتدل خلال عطلة نهاية الأسبوع يرتبط بانخفاض ضغط الدم عند الأشخاص اللي يعانون من نقص النوم خلال الأسبوع. لكن النقطة المهمة أن التعويض ما يعني نقلب جدولنا بالكامل، يعني ما بنسهر لين الفجر وننام لين العصر، لأن التغيير الكبير في مواعيد النوم ممكن يلخبط الساعة البيولوجية. وبحسب الدراسة يقولون حتى زيادة بسيطة في مدة النوم يمكن تكون أفضل من عدم التعويض أبد. ليش؟ يعني يقولون الأفضل أن نحاول نحافظ على نوم كافي منتظم طول الأسبوع. فإذا كنتم من الناس اللي يتريون الويكند عسب يسددون ديون النوم، يمكن جسمكم فعلا مستفيد من هاي الساعة أو الساعتين الإضافية، بس الاعتدال هو الأساس. مستمرة معاكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: أكون مثلك

0: الإمارات. رحلة الطريق إلى حتى رجعت من جديد يوم السبت 12 من سبتمبر بينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم في إفطار 5 نجوم وفعاليات عائلية ممتعة وجوائز طول الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأحلى من هذا كله، بيرجع أحد المستمعين لبيته بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، وأكيد بدعم من الخليجية 1009. جامعة حمدان بن محمد الذكية أكثر من عقدين من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، عندهم برامج الباتشلر والماجستير والدكتوراه ومعتمدين. تقدرون تزورون موقعهم المزيد من التفاصيل HBMSU أو تزورون وسائل التواصل الاجتماعي @HBMSUDubai. أما ليباس من الغرير هي علامة تجارية جديدة كليا للسيارة، تطلق لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة، اسم جديد وهوية جديدة وحصرية من خلال الغرير في سبتمبر القادم أو في سبتمبر هذا الشهر. تتميز السيارات بمميزات أمان متطورة توفر طرازات ليباس الهجينة مدى قيادة إجماليا تزيد عن 1300 كيلومتر، ومصممة خصيصا لطرق الإمارات العربية المتحدة وخارجها. للمزيد من المعلومات زوروا موقعهم www.lepassuae.com أو زوروا وسائل التواصل الاجتماعي lepass.ae.
1: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل
2: العلم. السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: خليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجري بريح المطرق في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة.
3: إلى الرحمن شكري وامتناني، وتوحيده بقلبي وبلساني، جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله، هداني وخلاني ولد شيخنا زمانه، يسولف عن مكارمها الزماني، فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده اصل سهيله اليماني، يعلمني الرمايه كل يوم، ولما اشتدت ايامي كفاني، ولا مني رميت ارمي بعزمه، وهو درعي على من هو رماني.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: على أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط، اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية أن السلطات التركية واصلتها اليوم عمليات البحث عن 10 من أفراد طاقم فقدوا بعد غرق سفينة شحن قبالة سواحل إسطنبول إثر اصطدامها بسفينة أخرى. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، لكنه كرر اتهامه لكييف بأن تحذيراتها بشأن المخاطر التي قد تتعرض لها الطائرات في المجال الجوي الروسي تعتبر إرهاب دولة. أعلن خفر السواحل التايوانيون اليوم نشر السفن لمراقبة سفن صينية تبحر في المياه الواقعة شرق الجزيرة، وذلك رداً على إعلان الصين تنفيذ دورية جديدة في المنطقة. أغلقت السلطات الصينية المدارس وعلقت خدمات العبارات في إقليم فوجيان بشرق الصين اليوم وسط تحذيرات من أن يتسبب إعصار ساودي في هطول أمطار غزيرة. ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بلغت قوته 5 درجات هز منطقة التبت في الصين. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غبريسيوس عن قلقه العميق إزاء التفشي السريع لفيروس إيبولا في الكونغو، واصفاً إياه بأنه ثاني أكبر تفشي مسجل على الإطلاق والأسرع انتشاراً حتى الآن في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واحد صفر صفر تسعة.
0: لايف هاب على خليجية 1009.
3: وصلنا لساعتنا الثالثة والأخيرة مستمعينا في برنامجكم لايف هاب مع اليازية، واليوم بنطير. أنا اليوم بطير وياكم لوجهة جميلة وكلنا نحبها، كلنا نحبها، ولكن خلوني أروح على فقرة تيك أوف.
0: تيك أوف.
3: إذا تايلاند من الوجهات اللي في بالكم للسفر قريب، في تغيير مهم لازم تعرفونه، خصوصا للي متعودين يقعدون فترة طويلة هناك. ابتداء من 15 سبتمبر تايلاند راح تقلل مدة الإقامة بدون تأشيرة لمواطني عدد كبير من الدول، ومن ضمنها الإمارات ودول الخليج، من 60 يوم إلى 30 يوم فقط. يعني السفر بدون بدون فيزا مستمر، بس مدة الإقامة راح هي اللي راح تتغير وراح تكون بس 30 يوم. سؤالي لكم مستمعين، لو سافرتوا تايلاند وعندكم بس 30 يوم، خبروني أي مكان أو أي مكان مستحيل تطلعون من تايلاند من غير ما تزورونه، خبروني وارسلوا لي على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو سافرتوا تايلاند وعندكم 30 يوم، وين المكان اللي بتزورونه وبتخصصون هالثلاثين يوم؟ هل بتقسمونها أو بتتمون مكان واحد؟ شاركوني. نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق مع مشاركاتكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامة 33 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 31 41.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Cabin crew, to your take-off station.
0: Take-off.
3: ومستمرة في تواصلي وياكم عبر دانة الأثير مستمعينا. سؤالي كان لكم، لو سافرتوا تايلند وعندكم 30 يوم، وين الوجهات اللي راح تزورونها يا مستمعينا؟ وصلتني مشاركاتكم. أم حمد تقول بوكيت أكيد، بالنسبة لي تايلند بحار وجزر وفعاليات، الله يسعد لي جوكم. أما مستمعنا خالد يقول بانكوك، ليش؟ يحب التسوق والمولات والمطاعم، وأقدر أقعد فيها أسبوع بروحها. وأتوقع البنات بعد يشاركون هذا الرأي، لأن يحب إحنا البنات نحب السوق، نحب السوق. أنا صراحة عن نفسي صح إني أحب السوق، بس أفضل الطبيعة وأترك صراحة آخر يوم يومين حق السوق والشوبينج والأغراض كلها اللي أبا أخذها من تايلند. أما موزة تقول كرابي، الله أهدأ، تقول أهدأ من بوكيت، والطبيعة فيها وايد حلوة صراحة. أنا من محبي الطبيعة، وأكيد أني بزور كرابي لأني ما زرتها على فكرة، وإن شاء الله أنه يعني السفرة الجاية راح أروح تايلند، راح أطير تايلند إن شاء الله. أما براشد يقول شنقا ماي، أحب المناطق الخضراء والأجواء الهادية بعيدة عن الزحمة. شوفوا أنا أحس أنا يوم أسير تايلند أقسمها كم يوم في بانكوك، وعقب أسير كم من جزيرة هني وهني، وأنا أحس 30 يوم يعني تو ماتش صراحة. عني أنا ما راح أروح تايلند 30 يوم، يمكن يعني إلى أسبوعين ممكن أتقبل، أنا أسبوعين تمام، عقب أتوله على البلاد لازم أرجع. والتفاصيل خلونا أخبركم التفاصيل، أن السلطات التايلندية قررت تعدل نظام الإعفاء من التأشيرات أو من التأشيرة اللي كان يسمح لمواطني دول عديدة من بينهم مواطني الإمارات أن بالإقامة تصل إلى 60 يوم بدون تأشيرة، لكن مع تطبيق القرار الجديد اللي راح يكون بيطبق تاريخ 15 سبتمبر بتكون مدة الإقامة بدون تأشيرة 30 يوم، والإجراء يشمل مواطني حوالي 59 دولة بحسب الخبر اللي نزله. والنقطة المهمة أن الإعفاء من التأشيرة ما علغت، لا يعني المواطن الإماراتي يقدر يدش تايلند بدون فيزا لأغراض السياحة، لكن التغيير فقط في مدة الإقامة. في حال حبيتوا تقعدون فترة أطول ممكن تقدمون بطلب تمديد إضافي يوصل لـ30 يوم، لكن التمديد بيكون خاضع لموافقة سلطات الهجرة التايلندية. وفي تغيير ثاني بيتعلق بالدخول البري، أنهم بيسمحون للمستفيدين من نظام الدخول بدون تأشيرة بالدخول عبر المنافذ البرية مرتين كحد أقصى خلال السنة. أما اللي بيدشون تايلند قبل 15 سبتمبر بحسب القواعد المذكورة بيستفيدون من مدة الإقامة اللي عطتهم إياها وقت الدخول، وما بتنخفض تلقائيا إلى 30 يوم بعد تطبيق القرار. فإذا مخططين لسفرة طويلة لتايلند عقب 15 سبتمبر حطوا هالتغيير في بالكم قبل لا تحجزون. وخلوني أطلع هذا الفاصل، خلوني أنا بعد بطير الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومر كريم ما يخاف الخسير، جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وأعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
2: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجياً على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصاً استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية مستمرين وياكم كل يوم بنسلط الضوء على شخصية إماراتية تركت بصمة وكان لها أثر في مسيرة بنت الإمارات. وشخصيتنا اليوم هي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الله يحفظها أم الإمارات. اسمها ارتبط من سنوات طويلة بدعم المرأة والأسرة وتمكين بنت الإمارات، وكان لسموها دور كبير في تعزيز مكانة المرأة وتشجيعها على التعليم والعمل والمشاركة في بناء الوطن. سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ومن خلال مسيرتها ومبادراتها كانت دائما قريبة من المرأة الإماراتية وداعمة لطموحاتها ومؤمنة بقدراتها على الوصول لأعلى المناصب والنجاح في مختلف المجالات. واليوم نشوف بنت الإمارات طبيبة ومهندسة ووزيرة ورائدة أعمال وإعلامية، ونشوف إنجازاتها داخل الدولة وخارجها. نعرف أن وراء هالمسيرة دعم طويل ورؤية آمنت بالمرأة وقدرتها، وعشان شي يوم نتكلم عن المرأة الإماراتية لازم نذكر أم الإمارات ونقول لها شكرا على كل ما قدمتيه لبنت الإمارات وعلى الثقة والدعم اللي كانوا جزء أساسي من نجاحها. وباكر بإذن الله بنكون وياكم مع شخصية إماراتية جديدة وقصة نجاح وإنجاز نفتخر فيها.

0: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية
1: الخليجية دانت الأثير 1009
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم مستمعين، وخلوني أذكركم العودة إلى المدارس مع الخليجية بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، اللي يقدرون الطلاب أنهم يحصلون على بطاقة نول من هيئة الطرق والمواصلات بنصف السعر لتسهيل تنقلاتهم في دبي عبر المترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري بتكلفة أقل. وأيضا الطلاب يقدرون يستفيدون من بطاقة نول من خصومات دولية توصل إلى 70% على مجموعة من المنتجات والخدمات، ويقدرون يستخدمون بطاقة نول رقميا بكل سهولة عبر تطبيق نول باي، وتتحققون من رصيدكم وتردون تعيدون التعبئة أثناء التنقل، وتكونون جاهزين دائما لرحلتكم الجاية. يعني كل اللي عليكم تنزلون تطبيق نول وتستفيدون من كل هذه الخدمات اللي مقدمينها هيئة الطرق والمواصلات. وبشي مستمعينا وصلنا لنهاية دقائق البرنامج اليوم. شكرا لكل من كان ويانا وشارك ويانا وتفاعل على مدار 3 ساعات، ولا تنسون تشاركون في مسابقتنا لهالأسبوع واللي بتنتهي باشر إن شاء الله راح نعلن عن الفائز. تابعوا كل برامجنا عشان تجمعون التلميحات وتدخلون السحب على الجائزة. كنت وياكم أنا الياز عبيد، وإن شاء الله أكون خففت عليكم مشواركم دربكم للبيت، وللي راجعين من الدوامات والمدارس هلا هلا بعماركم وتحملوا، وأكيد الحين تمرون في ازدحامات مرورية تحملوا، وإن شاء الله كلكم بتوصلون بالسلامة لبيوتكم. موعدنا باكر يتجدد بنفس التوقيت من 2:00 إلى 5:00 المساء على الخليجية 1009، وفي أمان الله.
2: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم،
3: السلام عليكم. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيدة الغي؟
2: تبه رسالين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. ان كان جوه غيم ولا كان في الجو اغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبره. والرعد لا منه رعد، والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين ايامي اللي مدبره. لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس كأنك شايل في وسط صدرك مقبره. إن غاب نور الشمس وجهك نوره البالغ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مقبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السوف من مره محب وما غرق، له إمام الشوق وانبل من تعلم من برا.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم استانسين ويانا على 1009
5: الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
6: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
7: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز ب1,000,000 درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
8: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تدفق شحنات النفط عبر مضيق هرمز عاد إلى مستويات ما قبل الحرب. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لأعضاء البرلمان إن إسبانيا لم تجد أي دليل على أن السلطات المغربية دبرت أو نفذت موجة عبور المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة في يوليو والتي شهدت سقوط قتلاه. قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ليس مستعدا بعد لتقديم المساعدة التي طلبتها إسبانيا لجيب سبتة الخاضع لسيطرتها في شمال أفريقيا والذي عبر إليه ما لا يقل عن 72 ألف شخص من المغرب في شهر يوليو. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، لكن استئناف المحادثات أصبح أكثر صعوبة بعد الهجمات الأوكرانية على حركة الشحن ودعوة كييف الطائرات المدنية إلى تجنب المجال الجوي الروسي. قال مصدران حكوميان في نيبال لرويترز إن البلاد تعتزم إعادة بناء نظام للإنذار المبكر بالانهيارات الأرضية في جزء من حدودها مع الصين عبر تركيب أجهزة استشعار زلزالية وكاميرات وتوفير اتصال بالأقمار الصناعية، وذلك بعد أسبوع من فيضان أودى بحياة أكثر من 1000 شخص. أعلنت الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ اليوم ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت منطقة حدودية مع الصين إلى 1252 قتيلاً على الأقل، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لكارثة 26 أغسطس في البلدين إلى 1273 قتيلاً، فيما لا يزال 4757 شخصاً في عداد المفقودين. أغلقت السلطات الصينية المدارس وعلقت خدمات العبارات في إقليم فوجيان بشرق الصين اليوم وسط تحذيرات من أن يتسبب إعصار ساوديل في هطول أمطار غزيرة. أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غبريسيوس عن قلقه العميق إزاء تفشي السريع لفيروس إيبولا في الكونغو، واصفا إياه بأنه ثاني أكبر تفشي مسجل على الإطلاق والأسرع انتشارا حتى الآن في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا عبر أثير الخليجية 1009. وين وصلنا؟ وصلنا إلى وين وصلنا من الخامسة وحتى الثامنة مساء. نلتقيكم يوميا، أنا مريم الجسمي وزميلي
3: سعد عبد الله.
2: أوكي سعد ونقطع السطر. نذكركم مع بداية وانطلاقة البرنامج لكل من حاب يشاركنا ويتواصل ويانا، عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. بشكل سريع اليوم نبدأ وياكم بمسابقتنا، نخبركم عن واحدة من الشخصيات والنماذج المشرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نموذج لإحدى الشخصيات الناجحة. المطلوب منكم معرفة اسم الشخصية المقصودة، ونذكركم أيضا بأن جميع المشاركات اللي توصلنا منكم بالأسماء الثلاثية تدخل السحب، وفي كل برنامج من برامج الخليجية يتم الإعلان عن اسم متأهل واحد اسمه يدخل السحب للفوز بقسيمة بقيمة 5000 درهم مقدمة من كارتييه، وبيتم السحب على اسم الفائز بين المتأهلين كلهم في برنامج 707 يوم الاثنين القادم مع الزملاء عهود الخولاني وعبد الله المهيري. عندكم الهنت لهذا اليوم،
3: خصمتي عنهم 4500 درهم.
2: نسينا نقطة سقطت سهوا.
3: شخصيتنا اليوم شخصية مميزة، وتولت منصب وزيرة التغيير المناخي والبيئة في عام 2024، شغلت منصب مديرة إدارة الابتكار وريادة الأعمال في وزارة التربية والتعليم، وقادت اللجنة التنظيمية لاستضافة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين عام 2021، ولديها دراسات وبحوث في مجال الابتكار والتطوير. فمن هي شخصيتنا اليوم ومن هي هذه الوزيرة؟
2: لا تنسون أسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم وإجاباتكم اللي نستقبلها على رقم الاسمس 4000 أو من خلال التطبيق الخاص بالخليجية. وأنذكركم أيضا بأن هذه المسابقة هتشوفونها من خلال بوست على إنستغرام، إنستغرامنا الخليجية 1009. سعد اليوم مجهز لكم قاموس قاموس حافل بالكلمات الجميلة والرائعة، وعنده تحدي اليوم.
3: اليوم بقولهم الكلمة ولا بس شيء أقوى تحدي بيكون يعني. لا أنا شوفي أنا بغير عن اللي إحنا اتفقنا عليه الحين يعني.
2: طبعا جواب البارح أنت ما جاوبت عليه، ألفت وسرت يمين ويسار وعطيتنا جواب فوق وتحت، ومنك ما عطيتنا الجواب الشافي والكافي. اليوم نحن نبى من كلمة ونبى نشوف مستمعينا هل بيتحدونك ولا أنت بتتحداهم.
3: أعطيني فاصل خلني استعد. أعطيني انت جاهزه للكلمه؟
2: انا جاهزه.
3: وين وصلنا اليوم؟
2: لا ما اتفقنا.
3: لا لا لا في كلمه ثانيه. لا لا في كلمه ثانيه. انزين في كلمه ثانيه بس لا ابغي اعرف منو يعرف هذه اللغه فعلا. انا اتكلم جد يعني هذه اللغه اللي انا قلتها وين وصلنا اليوم؟
2: لا لا
3: منو تكون هذه هذا الاكسنت وين يكون يا ترى؟ هذا الاكسنت وين يكون؟ احنا امس تكلمنا عن الاكسنت انه مهم جدا. انت قلتي سعد عند الاكسنت اهم عن اللغه. زين فنشوف مستمعينا ونشوف ارائهم منو قدر يعرف. طبعا مع اسماءكم عن طريق الاس ام اس على 4000 دو اتصالات منو عرف هذه اللغه.
2: طب اللغه هاي النغمه
3: النغمه
2: حتى اكسنت ولا لغه هي نغمه.
3: خلني أعود للنسجات يا مريم. عندنا عبير مساك الله بالخير ونور السرور، وتقول عبير نحن نقبل التحدي وظهر عرفة المقصود. نشوف بعد بعض مسجاتكم. منى شكرا لك يا منى. إبراهيم الزعابي تحياتي لك يا إبراهيم. هاجر أيضا كذلك. سامية شكرا لك، وأحمد محمد يوسف وكل متواصلين من خلال مسجاتهم.
2: سعد راشد الماجد عنده كلمة لك.
3: فاجأتيني بال
2: شي يقول.
3: هي عندها الكنترول اليوم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامة 33 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 31 41
0: هو الخليج على الخليجية لينجو.
2: قبل شوي سعد دخل وياكم في تحدي وما شاء الله مستمعين عرفوا اللغة المقصودة اللي هي اللغة الإيطالية وقلت كلمة شو وين وصلنا اليوم لا بس اليوم نحن من خلال فقرة لينجو تكون عندنا يعني لمحة عن لغات العالم المختلفة نتعرف وياكم أنتوا تعلمون منا ونحن نتعلم منكم بعض اللغات بلغات خلنا نقول بعض الكلمات باللغات المختلفة. اليوم سعد شو الكلمة اللي عندنا؟
3: كوميستاس.
2: مرة ثانية؟
3: كوميستاس.
2: عشان تعرفون.
3: لا لازم ليش أساسا أنا أوضح لهم يعني.
2: توه جاي من هناك واحد توه جاي من هناك. عبير تقول سعد عند لغة الخاصة فيه.
3: نعم.
2: وتقبل التحدي. عبير إذا تقبلين التحدي سمعتي هذه الكلمة أو هذه الجملة اللي هي شو؟
3: كوميستاس.
2: كومويستاس انزين هذه الجملة بأي لغة من لغات العالم لا تنسون أسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم وإجاباتكم واللي نستقبلها أما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية لأنه أحد المشاركين في فقرة لينجو لهذا اليوم بيدخل السحب ويانا وإن شاء الله تربحون الجائزة المقدمة من هذا المكان والموقع الرائع بتخوضون رحلة الطريق إلى حتى تفاصيل هذه الرحلة في الدقائق الجاية. إذن كلمة كومويستاس مثل ما قال سعد
3: واللي يعرفها له جائزة
2: طبعا له جائزة
3: أكيد
2: أي إنزين بأي لغة من لغات العالم مرت عليكم هذه الكلمة أو من خلال هذه النغمة وهذه اللكنة خلنا نقول تعتقدون هذه الكلمة ترجع لأي لغة؟
3: هي طبعا موجوده في ورقه تبغيني اكمل الجمله ثانيه ولا
2: أكيد.
3: ولا نكتفي هلا خلينا نكتفي بهالقدر احسن
2: وايد عرفت انك تعرف كلمات ثانيه ناخذ بريك ونتعلم وياكم لغه كلمه ثانيه
3: مساء الخير

0: على الخليجية.
1: إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين، ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا رضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريش تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريش تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين، تكفين تكفين، لقب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين ضاقت علي الأرض، ربي يخليك ضاقت علي الأرض، ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني يخطيبك وإذا خطيت لبيك، أمرك على نفسي وروحي، تمونين العذر طبعك والسماحة مباديك، والصفح أصلك والعفو كان تعفين.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقدا للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبوابا جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
5: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
6: تبي تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبوظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنوياً، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنوياً، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
7: إذن سألنا مستمعينا في سؤال مسابقتنا اليوم، كما استس، يا ترى ما هي هذه اللغة كما استس؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات على الخليجية.

0: لينجو.
1: إذن في لينجو اليوم في فقرة لينجو اللي هي نختار في كل يوم كلمة إنجليزية ونسأل مستمعين قصدي يعني من كل لغات العالم ونسأل مستمعين يا ترى شو هذه أو شو معنى هذه الكلمة. فسألنا مستمعين اليوم شو معنى كلمة كوماستاس.
2: كوماستاس وقلنا شو أولا سعد
1: أولا مريم
2: لا الكلمة الثانية شو نسيتها
1: الكلمة الثانية بيناس دياس
2: بوينس دياس أوكي قبلناها
1: ولا تبين بيونس بوتاش
2: ما شاء الله ما شاء الله قاموس ما شاء الله
1: موجود بالضبط لا ومفيدة ان الفقره ان احنا اشياء تعلمناها احيانا ممكن الواحد يتعلمها احيانا في السفر في اي موقف واليوم بس ان نركز عليها وبس نستذكرها يعني هي موجوده في القاموس. اعود الى بعض مسجات مستمعينا مريم نورا المطروش شكرا لك نورا ايضا كذلك عندي عز صقر النعيمي نقول الاجابات ولا تريا
2: كل إجابات عادي لأن بندخل في تفاصيل الموضوع.
1: تقول عزة يعني معنى الكلمة شخبارك بس بأي لغة؟ هي كتبت بالأسباني.
2: أولا إسبانيا من إبراهيم الزعابي أيضا عندنا رسالة.
1: إبراهيم الزعابي داخل بقوة.
2: هي طبعا ويانا على الخط. إنزين عبير تقول نعم كيف الحال بالأسباني الإسبانية من محمد أو أحمد محمد آسيا تقول اللغة الإسبانية معناها كيف حالك. أيضا نيلة الهويدي تقول نعم بالأسبانية ومعناها كيف حالك. منيفة تقول باللغة التركية
1: يوك.
2: تركش نو يوك. إسبانيول إيفت. أوكي يا منيفة. إبراهيم يقول يعني شيء كوميدي باللغة السويدية. يمكن قد تكون الكلمة مشتركة أو لفظاً يمكن تكون تشابه اللغة السويدية ولكن لا اليوم اللغة المقصودة هي اللغة الإسبانية
1: لأن أحياناً في بعض اللغات فيها كلمات مشتركة تقريباً بس يختلف الأكسنت في الموضوع. أيضاً عبد الله زرعوني مساء الخير وتحياتي لك يا عبد الله وأيضاً كذلك عندي مريم شامسي لا مو بهذه اللغة هي كتبت اللغة الفلبينية أيضاً كذلك ناصر يقول اللغة الإسبانية أو حصة عفواً حصة ناصر تقول اللغة الإسبانية ومعناها كيف الحال وعبير تقول مواهب جديدة اكتشفناها عندك سعد أكيد طبعاً لا بعدنا في البداية على فكرة
2: على فكرة اللي يقولون اللغة الإسبانية منهم أيضاً مستمعنا إسماعيل ناصر يقول تعود للغة الفلبينية ومعناها كيف حالك على فكرة يعني هناك الموضوع يدخل فيه خلينا نقول تدخل السياسة والاستعمار وهذا ولكن فعلاً هناك تشابه كبير بين اللغة الفلبينية واللغة الإسبانية. سعد تتكون اللغة الإسبانية من 26 أو 27 حرف وهناك أكثر من 20 لهجة يقال أن اللهجة اللي يتحدث بها التشيليين يعني من التشيلي في أمريكا الجنوبية وكذلك لهجة أهل الأندلس تعتبر من اللهجات الإسبانية الأصعب ليش؟ لأنهم يتحدثون بسرعة فتندمج الكلمات ببعضها ويستخدمون كذلك مصطلحات عامية كثيرة تفاصيل عن اللغة الإسبانية في الدقائق الجاية.
3: حركة السير على الخليجية
4: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات في هذه الأثناء شوارع دبي الرئيسية وحركة السير فيها عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا الزحمة تبدأ تقريبا من تقاطع مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة كذلك بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة على شارع ند الحمر هناك ازدحام وكثافة في المركبات اللي ماخذين أيضا شارع الاتحاد الزحمة حاليا تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة شارع الخيل من أمام منطقة الجداف مرورا بمعبر الخليج أيضا شارع الرباط هناك كثافة مركبات عندنا أيضا ازدحام وكثافة في المركبات بالاتجاهين على شارع الخيل من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى مدخل راس الخور عندنا كذلك اللي ماخذين شارع حصة وشارع مسجين بالاتجاه إلى شارع الخيل كذلك بيواجهون ازدحام وكثافة في المركبات ورافقتكم السلامة.
5: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com
2: ساعة سعد، على طاري اسبانيا واللغه الاسبانيه، شو رايك في اسبانيا؟ رحت اسبانيا قبل؟
1: اسبانيا لا ما رحت قبل، ولكن تعتبر من البلدان الرائعه المميزه، قريت عنها الكثير اكيد، وشفت يعني شفت اللي سافروا ورون الصور.
2: شو رايكم انتم مستمعينا هل زرتوا اسبانيا وشو رايكم فيها كبلد؟
1: نعم بنتكلم المزيد بعد قليل.

0: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدة مرات أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009 أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
5: دانة الأثير،
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: سعد كوموستا؟
7: كوموستا
6: كوموستا ولا كوموستاس؟
7: الحين تقول واحد صباح الخير
6: زين الحين. لا في فرق، في فرق بين كوموستا.
7: لا لا ما في فرق، أنا أقول شيء.
6: لا كوموستاس، كوموستا كوموستا كهلاك غير.
7: لا لا أدري مثلا أنا
6: لا أقول. بس هذا هو سؤالنا. كوموستاس صح؟
7: كوموستاس
6: أوكي. أولا أولا سعد، أولا سعد،
7: أولا مريم.
6: هذه أي لغة؟
7: هي نفس الشيء.
6: وهذا سؤال مسابقتنا.
7: صباح الخير، شو يرد عليك؟ صباح الخير نفس الكلمة.

0: لينجو. نرجع إلى لينجو، واليوم سألناكم كومويستا وسألناكم أولا، هذه الكلمات بأي لغة من لغات العالم. ما شاء الله مشاركات ورسائل كثيرة وصلتنا، ولكن أذكركم بأن كل المشاركات اللي وصلتنا منكم والمشاركين في فقرة لينجو أسماءهم بتدخل السحب للفوز ب طبعا دعوة للمشاركة في رحلة الطريق إلى حتى، بتكون رحلة عائلية، والفايز بيقدر يجيب شخص بالغ وياه وطفلين، يعني المجموع أربع بالغين، أربع
1: اثنين
0: أوكي بالغين وطفلين
1: أو اثنين يسوون نفس الموضوع،
0: يعني رحلة عائلية نقول. إنزين، تبدأ الرحلة بفطار في فندق جي اي حتى فورت بتاريخ 12 سبتمبر، وتشمل فعاليات عائلية ممتعة، دعوة للعشاء، فرصة للفوز ب10,000 درهم، وغيرها العديد من المفاجآت بانتظاركم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية، ولي باس من الغرير، وبدعم من الخليجية 1009. إلى المشاركات والمسجات.
1: أعود إلى مسجاتكم. أول من راسلنا يعني وين وصلنا مريم عند حصة ناصر، إذن اللهجة الأسبانية ومعناتها كيف الحال؟
0: عبير تقول ما شاء الله سعد كل يوم نكتشف عند موهبة جديدة. ما عليك، ما أنا بطلع المواهب اللي عند سعد، المواهب الدفينة. سعد منو؟ عبير تقول غرازياس وأديوس، غرازياس معناها شكرا وأديوس معناها مع السلامة، هذا ردا على سؤال سعد.
1: هي أنني سألت فعلا صح.
0: إنزين، وعدنا مشاركات ما شاء الله كثيرة جدا، وأغلب المستمعين عرفوا أن هذه اللغة هي اللغة الأسبانية اللي كاتبين كمستكا مابوتي، لا هذا بالفلبيني.
1: هي فعلا قلنا أحيانا فيكون في تقارب
0: في كلمات أحيانا مشتركة. نعم، أيضا عندنا ما شاء الله مشاركات، بعض المشاركات وصلتنا بدون أسماء. يمع الشامسي أيضا يقول اللغة الأسبانية مريم الشامسي. يمع يقول زرتها ولست فيها 26 يوم. تحية لك عبير. عبير تقول الزميلة عهود لازم تنضم لأنها ما شاء الله يعني كانت متواجدة في أسبانيا. أيضا هاجر تقول نعم زرت أسبانيا هذا الصيف، كانت حلوة، تقول من أروع الأماكن، تقول مباني أو مبنى جاودي والكنيسة والجو الحلو والرايق. تحية لك يا هاجر.
1: أيضا نهيان المعصان الفلاسي حياك الله يا نهيان، يقول مساكم وردي شبهكم، شكرا لك، ويقول الأسباني. أيضا أعتقد حنان تقول اللغة الأسبانية، شكرا لك حنان. كذلك أيضا عندي أيضا حنان مستمعة أخرى تقول معناها شخبارك ومعناها ثاني كيف الحال، شكرا لك حنان.
0: نعم، مسجاتكم توصل لبرنامجنا حنان جبوري. نعم، مسجاتك توصل أو رسائلك كلها وصلتنا، وكل المشاركات بما فيهم مشاركة مستمعتنا حنان تدخل السحب في هذه الأثناء للفوز بأكيد الجائزة المقدمة من رحلة الطريق إلى حتى. ولكن لينجو، خلونا نتعرف في البداية على فقرة، من خلال فقرة لينجو، على اللغة الأسبانية. يقولك سعد علامات الترقيم عندهم مثل التعجب والاستفهام ترسم بالمقلوب، يعني صح. النقطة تكون فوق.
1: أنا كنت أكتبها بالطريقة صح.
0: ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله كتابة وتحدث، ما شاء الله عليك سعد. وتكتب قبل الجملة وذلك لتنبيه القارئ. يقولك يتحدث بهذه اللغة أكثر من 18 دولة في أمريكا اللاتينية، وتوجد أكثر من 8,000 كلمة ذات أصل عربي في اللغة الأسبانية، منها كلمة الموادة اللي هي المخدة أو الوسادة، عندنا الثكر اللي هي السكر، تاسة اللي هي الطاسة أو الإناء، ويمكن من الكلمات الجميلة عندهم كلمة إن شاء الله، تتخيل متخيل سعد؟
1: هي صح،
0: يقولون
1: نعم.
0: أخالة.
1: نعم صح، قريت
0: أدري بكل يوم تقول هالكلمة.
1: لا، وهي كلمة يعني مثل ما ذكرتي أحيانا البشر هم كثير من الأشياء تجمعهم، وبالتالي يمكن هذا مثل ما ذكرتي دليل أن أحيانا كثير من الكلمات تستخدم أيضا في لغات أخرى.
0: نعم، وممكن نشوف اختلاف في النطق، لأن بعض الحروف تكتب ولا تلفظ، مثلا عندك حرف الهاء صامت ويكتب ولا يلفظ، مثل كلمة الترحيب اللي قلناها أولا، هي تنكتب هولا بس تلفظ أولا. أيضا بعض الحروف تلفظ تختلف، خلنا نقول في اللفظ، مثل كلمة أو حرف الجي بالإنجليزي يلفظ خاء عندهم، ودبل إل غالبا يلفظ ياء، مثل بائية
1: هي صح بالضبط.
0: سعد ما شاء الله خبير في كل شيء، في الأكل، في الكلمات الترحيبية، في كل شيء، بس الشيء الوحيد اللي ما بخبير فيه إنه ما سار إسبانيا ولا مرة.
1: لا والله تعلم عن بعد يعني شيء جميل، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: وأحيانا بعض البلدان إذا ما تزورهم كجوا يعني ربعك اللي ساروا مثلا فيديو صور فبالتالي تتعرف عليها،
0: تعرف من خلال الصور. محمد الجناحي مساك الله بالخير. أيضا أفراح عندنا، محمد فاضل، ما شاء الله مشاركات كثيرة جدا، وإذا ما قدرنا نقرأ كل المشاركات فجميع المشاركات اللي وصلتنا منكم بالأسماء الثلاثية تدخل السحب في هذه اللحظات. ونقول مبروك لعزة صقر النعيمي. عزة صقر النعيمي نقول لك ألف مبروك، ربحتي الجائزة اللي هي رحلة الطريق إلى حتى، رحلة عائلية كاملة متكاملة، بتعيشون أجواء جميلة ورائعة جدا، منها إقامة في فندق جي إيه حتى فورت، أيضا أفطار وعشاء وفعاليات عائلية، والأهم من ذلك بتكون عندكم الفرصة للفوز ب10,000 درهم.
1: إذن كوماستاس، واللي كل ها سؤال مستمعين سألتكم حاليا كوماستاس، في عندنا موضوع في يعني الساعة 6 إن شاء الله عقب الأخبار، موضوع جميل، موضوع أنا أحس أنه قريب من أنفسنا، من حياتنا الماضية والحاضرة.
0: سعد يقولون أولا ولا أولي؟
1: أولا.
2: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
3: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
2: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
4: الخليجية 1009.

0: الحياتية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر،
5: الحياة بلا مشاعر
4: خجولة.
6: طموحي كبير ودي أحققه كله، فلحد يقول اجعل طموحك على قدك،
7: على قدك،
6: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك،
7: فماذا فعل جدك.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: والتسعة.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انت وزملائكم بجوائزنا. العودة الى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، اقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: مع أكثر من 226 ألف عميل راضي، تجمع شركة الوثبة للتأمين بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة التي تركز على رضا العميل. يمكن للعملاء شراء وثائق التأمين، إدارة المطالبات ومتابعة التجديدات والوصول إلى المستندات من خلال تطبيق شركة الوثبة للتأمين وبوابتها الإلكترونية. للمزيد www.awnic.com.
4: 1-0

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد: الأمم التي تعرف قيمة إرثها وتعتز بهويتها تبني مستقبلها بثقة. برئاسة مريم بنت محمد بن زايد، لجنة التعليم الخاصة التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع تناقش مستجدات العام الدراسي الجديد وأولوياته. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يجسد قدرة الإمارات على الجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار. ودون اسمه في حسابه على منصة إكس: سعدت اليوم بزيارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أدنك أبوظبي الذي يجمع في دورته الأكبر أكثر من 2400 عارض وعلامة تجارية، واطلعت على ما يقدمونه من منتجات وابتكارات تسهم في صون تراثنا والحفاظ على الحياة البرية. هذا الحدث يجسد قدرة الإمارات على الجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار، فالأمم التي تعرف قيمة إرثها وتعتز بهويتها تبني مستقبلها بثقة. ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع اجتماع لجنة التعليم الخاص التابعة للمجلس الذي ناقش مستجدات انطلاق العام الدراسي 2026-2027 وأبرز التطورات والسياسات التعليمية الجديدة إلى جانب عدد من الأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة. وأكدت سموها أهمية تكامل الجهود لتوفير تجربة تعليمية متكاملة تضع الطالب في صميم أولوياتها وتدعم المعلم وتمكنه من أداء دوره وتعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة وترسيخ هويتهم وقيمهم وإعدادهم للمستقبل. واستعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد في التعليم الحكومي والخاص بما في ذلك تفعيل الميثاق الوطني للتعليم وتطوير المناهج والمسارات التعليمية والمواد الدراسية وتنمية المهارات الأساسية وتطوير منظومة التقييم. وتطرقت معاليها إلى التوجهات المتعلقة بالاستخدام المتوازن والفاعل للتكنولوجيا في التعليم استناداً إلى نتائج التجارب والممارسات التعليمية، إلى جانب جهود تطوير تعليم الذكاء الاصطناعي وتدريب المعلمين وتمكينهم من توظيفه في العملية التعليمية. أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في مناسبة تجسد تقدير الوطن لعطاء المرأة الإماراتية ودورها في مسيرة التنمية، تحتفي بلدية مدينة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية بفعاليات مجتمعية تقام تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. الدكتورة هدى خليفة السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بلدية مدينة أبوظبي تحدثت لمركز الأخبار في هذه المناسبة.
5: نحتفل في بلدية مدينة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية اللي نعتز فيه بكل إنجازات المرأة الإماراتية ودورها الكبير في مجتمعنا، سواء في بيتها أو في عملها أو في مختلف المجالات. وشعارها السنة بنظهر الأقوى والأفضل، يعكس طموح المرأة الإماراتية وإصرارها أنها دائما تتقدم وتحقق المزيد من النجاحات. وبهالمناسبة نظمنا مجموعة من الفعاليات في عدد من مناطق أبوظبي، فيها ورش تراثية وحرف يدوية وجلسات حوارية وقصص نجاح ملهمة، بالإضافة إلى فعاليات صحية وتوعوية وفحوصات واستشارات مجانية ومسابقات وأنشطة تفاعلية للعائلة والمجتمع. ونحن في البلدية نأمن أن دعم المرأة يبدأ من المجتمع، يؤمن بدورها ويعطيها الفرصة أنها تبدأ وتشارك وتحقق طموحاتها، وفي نفس الوقت نحرص على دعم الأسرة وتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، لأن الأسرة هي الأساس في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: انسحبت قوة إسرائيلية من خلطة جنوبي لبنان اليوم بعدما نفذت حصاراً على البلدة استمرت لبعض الوقت. وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية انسحبت بعد اعتقال 3 أشخاص من البلدة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، رافضاً أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة والتدويل. جاء ذلك خلال استقبال السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من المسؤولين من البلدين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
8: أبشركم سعد سافر إسبانيا ورجع الحمد لله على السلامة. سعد
9: الله يسلمك.
8: تقول عبير، تقول سعد يجهز نفسه قبل ما يكون مستعد، يعني عشان يكون مستعد إذا سافر مثل ما يقولون، يعني
9: نفس الكرتون
8: يجهز الدواء قبل الفلعة.
9: الكرتون اللي كان نفس الكرتون مريم اللي كان شو اسمه اللي 365 يوم حول الأرض.
8: هذا حول الأرض؟
9: قريت عنه يوم وحتى أخذناه في البرنامج، يمكن في أحد برامجنا أذكر أن تكلمنا عن أن أنت تأخذ رحلة حول العالم،
8: ونحن من خلال لينجو نأخذ جولة حول العالم ونتعرف وياكم يعني بشكل طريف بشكل فكاهي، نتعلم منكم تتعلمون منا يعني بعض الكلمات، يعني نفيد ونستفيد. انزين نرجع سعد، نذكر المستمعين للمرة الثانية والأخيرة بمسابقتنا عن الشخصية المقصودة لهذا اليوم، ونذكر المستمعين أيضا بأن هذه المسابقة الجائزة بتكون عبارة عن قسيمة من كارتيه بقيمة 5,000 درهم. ونذكركم أيضا بأن في الدقائق الجاية بيتم السحب على اسم المتأهل اللي اسمه بينضم إلى المتأهلين، والسحب على هذه الجائزة بيكون إن شاء الله يوم الاثنين القادم في برنامج 707 مع الزملاء عبد الله وعهود. عندك المعلومات الخاصة بشخصيتنا لهذا اليوم سعد؟
9: أكيد طبعا، يعني شخصيتنا اليوم هناك الكثير من الشخصيات اللي تحدثنا عنها، واليوم تحدث عن وشخصيتنا اليوم خليني أعطيكم بعض المفاتيح لمعرفة منو هذه الشخصية، واكتبوا لي أسماءكم مع اسم الشخصية على 4000 دوت صلاة على الخليجية. يتولت منصب وزيرة التغير المناخي والبيئة في عام 2024، شغلت منصب مديرة إدارة الابتكار وريادة الأعمال في وزارة التربية والتعليم، قادت اللجنة التنظيمية لاستضافة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين عام 2021، ولديها دراسات وبحوث في مجال الابتكار والتطوير. فمن هي معالي الوزيرة اللي نحن نتحدث عنها اليوم من خلال لقائنا ومن خلال أيضا الفعاليات المختلفة والبرامج واللقاءات اللي تقدمها الخليجية خلال هذا الشهر بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وشهر المرأة الإماراتية؟
8: صحيح. نباكم تركزون لأن بعض المسجات اللي وصلتنا إجاباتهم غير صحيحة. نباكم تركزون جيدا أنها تولت منصب وزيرة التغير المناخي والبيئة في 2024 وعندها دراسات وبحوث كثيرة في مجال الابتكار والتطوير وتعتبر من النساء الإماراتيات المبدعات في مجالهم. إذن لا تنسون أسماءكم الثلاثية مع مشاركاتكم وإجاباتكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال التطبيق الخاص بالخليجية.
9: زين مريم، ننتقل إلى موضوعنا التالي اليوم، وأتمنى المستمعين المشاركين كتاب تسمع الثلاثية في هذا الموضوع، وأعتقد أن واحد المواضيع المهمة اللي كل مستمع لامس شيء فيه. مريم، هل كنت طفلة؟
8: لا ولدت كبيرة.
9: لا بعدني ما كملت السؤال مريم.
8: طفلة عجولة يعني.
9: لا أجل السؤال، هل كنت طفلة مريحة أو حساسة أو قوية الإرادة أو جدية ومفكرة؟ بعد قليل بناخذ الإجابة مريم، خليها تفكر، تكون مفكرة لدقائق حتى تتذكر ذكريات الطفولة. هل كنت، وأسأل سؤال المستمعين، هل أنت كنت طفل أو طفلة مرح أو مريحة، حساس، قوي الإرادة أو قوية الإرادة، جاد ومفكر أو جادة ومفكرة؟
8: تقصد شخصية الطفولة؟
9: نعم.
8: أوكي، يمكن أجمع بين كذا صفة وأهمها سنفورة.
9: اللي هي أي واحدة فيهم؟ مفكرة.
8: مفكرة، يمكن أكون مفكرة صحيح. أنا أحب الأشياء الخيالية نوعا ما، وأحب الأشياء اللي يعني خارجة عن المألوف بصراحة من صغري.
9: الشيء اللي فيه يعني تحبين الأشياء الخيالية أو اللي فيها خيال،
8: هذا موجود في الخيارات ولا ما فيه ولا ألفنا بعدنا؟
9: هو أعتقد أنه من ضمن المفكر بيكون.
8: من ضمن المفكر، خلاص أنا أعتبر نفسي مفكرة. أنت زين. سعد؟
9: أنا أحتفظ بالإجابة حاليا لنفسي.
8: سعد دوم يحتفظ بالإجابات بس ما علي، بطلع الجواب.
9: لا في شيء، أنا بقول لكم شيء لعجب ما مر عليه في طفولتي بعد قليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامه 33 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 31 41.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. بشكل سريع نرجع إياكم إلى أجواء مسابقتنا ونتعرف على اسم المتأهل في مسابقتنا عن وحدة من الشخصيات الإماراتية الناجحة اللي المطلوب منكم تعرفون اسم هذه الشخصية المقصودة. ومثل ما ذكرنا بأن اليوم بيتم السحب على اسم المتأهل اللي اسمه بينضم إلى المتأهلين، والسحب بيكون إن شاء الله يوم الأثنين القادم في برنامج 707، والجائزة بتكون عبارة عن قسيمة مقدمة من كارتيه بقيمة 5000 درهم. اليوم أبرز المعلومات الخاصة بشخصيتنا لهذا اليوم أنها تولت منصب وزيرة التغير المناخي والبيئة في 2024، أيضا شغلت منصب مديرة إدارة الابتكار وريادة الأعمال في وزارة التربية والتعليم، ولديها دراسات وبحوث عديدة في مجال الابتكار والتطوير. الإجابة الصحيحة معالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وبالفعل وصلتنا مجموعة كبيرة جدا من الرسائل والمشاركات والإجابات الصحيحة، ولكن في هذه اللحظات نشوف اختيار كمبيوترنا باسم المتأهل اللي اسمه بيدخل السحب، ونقول له حظ موفق لك ولكل المتأهلين واللي بيتأهلون يعني إن شاء الله باكر، بما أن الباكر إن شاء الله بيكون آخر يوم لهذه المسابقة اللي تسمعونها عبر مختلف برامج إذاعة الخليجية. ونقول مبروك التأهل لمستمعنا خليفة أحمد الشحي. خليفة أحمد الشحي نقول لك مبروك التأهل، حظ أوفر لبقية المستمعين والمشاركين، ولكن خلكم على تواصل يانا، بتكون عندنا مسابقة ثانية بتعرفون تفاصيلها في الدقائق الجاية. إلى زميلنا سعد. سعد شو عندك؟
3: عندي حنان وحنين تقول خذوا وياكم حتى ترى بسولكم أجواء حلوة إن شاء الله تكونوا من المتأهلين والفائزين. أيضا عندي مريم القبيسي، شكرت يا مريم. كذلك أيضا فاطمة خليفة، شكرت يا فاطمة وآمنة. وكذلك أيضا لعبير تقول كنت طفلة مشاغبة حبة للمغامرات. سعيد عبد الرحمن عيمي شكرا لك يا سعيد، وأيضا كذلك مريم القبيسي. وكذلك عبير تقول أنا كنت أحب يعني أوجد هوايات غريبة في طفولتي.
2: نعم سعود محمد يقول كنت بدميعة بس مفكر حساس، يعني يجمع بين أن حساس ومفكر. انزين ايضا عندنا ما شاء الله مشاركات كثيره وصلتنا، وبعض المشاركات الداخل في بعضها.
3: هي عندنا روز، شكرا يا روز. كذلك ايضا عبير عندها هوايه غريبه
2: اللي هي
3: تقول يعني واحده من هوايات الغريبه انك تحب يعني اربي الجراد الكبير اللي يوصل حجمه تقريبا قد كف اليد.
2: انزين السؤال الاهم، شو كنتي تسوين باليراد عقب ما يكبر يستوي بكف اليد؟ شو كنت تسوين فيهم؟ تطيرينهم؟ شو تسوين؟
3: وتقول كنت أحب أشوف مسلسل الكابتن ماجد، وبعد الحلقة يعني أطبق على أرض الواقع.
2: ما شاء الله ما شاء الله على عبير. عبير تصدقين أنا نفس الشيء، يعني كانت عندي هوايات يمكن خاصة بالأولاد، مو بكرة القدم، ولكن وايد كنت أحب أسوق سيكل.
3: فعلا
2: أطلع الفريق
3: فعلا صح،
2: يعني كنت صراحة متمرسة.
3: هي فعلا. وأيضا كذلك صلاح البريكي، شكرا لك يا صلاح. فجر شكرا لك وكل المتواصلين. إذن عندما كنت طفل، يا ترى هل كنت طفل مرح، طفلة مرحة، حساس، أو قوي الإرادة أو قوية الإرادة، أو كنت طفل مفكر أو غير هذه الصفات؟ في صفة مهمة جدا، ما هي هذه الصفة؟
2: صفة كانت علامة بارزة في شخصيتكم من الطفولة، هذا الشيء اللي حابين نعرفه على رقم الاسمس 4000، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال ان الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني اجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام ان امطرت عقب صبيب.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: داناتا خيرات أبكى.
6: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بانك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009. عودة إلى رسائل ومشاركات مستمعينا ومستمعاتنا. اليوم سعد سألكم سؤال، يوم كنت طفلة صغير شو هي السمة البارزة في شخصيتك؟
1: هل كنت إذا كنت مريت مرحلة الطفولة؟
0: إذا هذا إذا كنت مر والله تصدق سعد الحين ما في يعني سبحان الله حتى الطفولة وكل شيء تغير. نحن عشنا طفولتنا بكل تفاصيلها، ولكن الحين نشوف الصغارية الحين سبحان الله حتى اهتماماتها متغيرت. نحن قبل كانت اهتماماتنا والألعاب اللي كنا نلعبها والأشياء اللي كنا نجمعها ونلعب فيها وتسعدنا مختلفة تماما عن أطفال هذا الجيل.
1: عشان كذا أنا قلت مريت مرحلة الطفولة، لأن أحيانا البعض أحيانا اللي أي ظرف من الظروف من الحياة ممكن ما يمر بتفاصيلها، وهذا اللي خلانا نطرح الموضوع. أكيد نحن عندنا التفاصيل على فكرة مستمرة للساعة 7، يعني نحن بنتكلم عن جزء من مستمعينا حاليا، جزء من فقرتنا، ولكن في شيء مهم بنتكلم عنه فيما يخص الأطفال الساعة 7.
0: إنزين، سؤال سعد كان يقول هل أنت يوم كنت صغير طفل مرح حساس قوي الإرادة ولا طفل مفكر؟ كيف تصنف طفولتك وأنت شخصيا؟ هل عندك شخصية واحدة أو خلنا نقول سمة واحدة، ولا تجمع بين صفات وسمات مختلفة؟ نشوف المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا بشكل سريع سعد، لأن ما شاء الله مشاركات كثيرة. في البداية توقف عند مشاركة مستمعتنا أم عبد العزيز، تقول مبروك لكم اجتماعكم في برنامج واحد، متميزين وبإذن الله بداية لنجاحات أكبر، وكل التوفيق لكم، ونتمنى نوصل لكم ولو جزء من بعض المعلومات والسعادة والفرح يا أم عبد العزيز، وشكرا على تواصلك وشكرا على هذه الرسالة.
1: شكرا لكم عبد العزيز، أنتم مستمعين متميزين دائما.
0: عبد الله زرعوني شي يقول أنا كنت عنيف يا الصغارية، هذا كيف نصنفه سعد؟ كان قوي الإرادة قوي الإرادة تجاه الأطفال،
1: موجود في الكشف على فكرة.
0: لازم نسأل مدرسين في المدرسة.
1: لا نعود للكرتون سنفور مشاغب.
0: سارة حميد تجمع بين أنها تكون حساسة حالمة وخيالية،
1: هذه صفات كرتون هايدي.
0: هايدي ها صحيح.
1: زين، عندي أيضا شكرا لك يا منى، شكرا لك محمد شامسي، تحياتي لك أيضا. يعني عندي عبير تقول كنت أربيهم أسوي لهم بيت وسرير عقب، يعني إذا مليت يعني ممكن يعني أتصرف بأي طريقة، المهم أني يعني أحب أمارس هذه الهواية.
0: لا يا عبير ما اتفقنا على كذي، عشان تشير ما قرينا البارت الثاني.
1: أنا ارتبكت في الموضوع.
0: أشوف ساعات ما سمعته شوي بطأ في الكلام عقب قام يغير. زين، على طاري رسالة عبير وصلتنا مشاركة ما كتبوا اسمهم، ولكن أتوقع من بنت، لأن يعني هذا التصرف أتوقع بيبدر من بنت. تقول كنت أحب أنقذ النمل، أحط لهم ورق الشير كقوارب إنقاذ من الماي الجاري لسقاية الحديقة. نقدر نسميها حساسة؟ أتوقع أنها كانت حساسة. زين، هذا بالنسبة لمشاركات بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. إبراهيم عمر يقول كنت متسرع ولكن ذكي، أصيح بسرعة، من مستمعتنا أفراح، وأيضا مجموعة من المشاركات اللي وصلتنا. إن شاء الله بنقرأ مشاركاتكم في الدقائق الجاية، وفي هذه اللحظات ننتقل إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلام لكل مرتادي الطرقات في هذه الأثناء. شارع حصة وشارع مسقين بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة شديدة في المركبات. بالنسبة لشارع الشيخ زايد، حاليا الزحمة تبدأ من أمام حديقة الصفا بالاتجاه إلى ديرة، وتحديدا تنتهي الزحمة عند تقاطع مركز دبي التجاري العالمي. شارع دبي العين يشهد كثافة في المركبات، تبدأ من شارع الشيخ راشد وتنتهي عند شارع تقريبا تقاطع راس الخور. وعدنا أيضا لا تزال الزحمة مستمرة على شارع الخيل من أمام منطقة الجداف مرورا بمعبر الخليج، شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، حاليا الزحمة تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عندنا أيضا شارع الاتحاد كذلك بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، وتبدأ الزحمة حاليا من بعد جسر القرهود. وأخيرا عندنا شارع طبعا جسر المكتوم، هناك ازدحام وكثافة في المركبات بالاتجاه المؤدي إلى ديرة. ورافقتكم السلامة.
4: الدوران مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: لازلنا متواصلين من خلال تواصلكم. إذا شو توصف شخصيتك وأنت طفل؟ في عندنا موضوع مهم جدا بنتكلم فيه في الساعة 7، وبنشوف يا ترى شو ممكن نقول عن الأطفال.
0: شو ممكن نقول عن الأطفال؟ وبنقول شيء عن شخصيتكم بناء على تصنيفكم لشخصيتكم في الطفولة. كنت طفل مرح، حساس، قوي الإرادة، ولا مفكر؟ تحية للجميع ويا مساء الخير والسعادة.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. عنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية
3: 1009.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءاً من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
5: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: تساعد سكتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة. اشتر حذائين مقابل 399 درهم واحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية. كما يمكن للكبار شراء أي زوجين من الأحذية مقابل 599 درهم. سارعوا، فالعرض لفترة محدودة.

الرجوع إلى المدرسة ومقاعد الدراسة ما بيكون عادي مع الخليجية 1009. دائماً نخلي لحظاتكم أحلى. فريقنا بيزور مدارس مختلفة في الإمارات ويانا ألعاب، تحديات، مسابقات ومفاجآت وجوائز نوزعها على الطلبة. ما عليكم إلا الدخول إلى موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتسجلون مدارسكم، وكل ما زاد الحماس يمكن مدرستكم تكون محطتنا الجاية. عشان كذي طرشوا الموقع لربعكم وخلهم يسجلون بعد. العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فون سيتي، غوتسول، جي جي سبنز، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009. أشعار فزاع على الخليجية.
3: وش غير طاعك علي سيدة الغي؟
4: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام.
5: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة.
6: ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
7: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعت ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنه جرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفه ضو الوصال وضو هجرك شبت، بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت، وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب، قلوب الاحباب الحقيقيه لمنها حبت، اتعامل المتادبين بحشمه المتادب.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة. وبعد عندنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الحين عبر موقع الخليجية 1009.ae، ممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على الخليجية 1009 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، جود سول فودز، أقلام جي جيز، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك.
3: الخليجية.
4: الخليجية،
5: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
6: صوت بلا صورة.
7: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف، من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025. كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
8: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
9: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
6: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
10: وفي عناوين النشرة: تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة، بعثة إغاثية إماراتية تغادر إلى نيبال لإغاثة المتضررين من الفيضانات. حمدان بن محمد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وفي اليمن مقتل 16 مسلحا حوثيا بمواجهات مع القوات الحكومية.
6: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
10: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
6: الأخبار من شبكة ARN.
10: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، غادرت بعثة إغاثية إماراتية إلى جمهورية نيبال لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يجسد قدرة الإمارات على الجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار. ودون سموه في حسابه على منصة إكس: سعدت اليوم بزيارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أدنك أبوظبي، الذي يجمع في دورته الأكبر أكثر من 2400 عارض وعلامة التجارية، واطلعت على ما يقدمونه من منتجات وابتكارات تسهم في صون تراثنا والحفاظ على الحياة البرية. هذا الحدث يجسد قدرة الإمارات على الجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار، فالأمم التي تعرف قيمة إرثها وتعتز بهويتها تبني مستقبلها بثقة. في محلياتنا أيضا أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية معا فتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج تمويل المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام من 15 أغسطس وحتى 30 سبتمبر الجاري، في خطوة تجدد التزامها بدعم الجهات التي تطور حلولا مبتكرة لمعالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي وتحقيق أثر اجتماعي ملموس. مروان الفلاسي مدير المشروع في برنامج تمويل المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام في هيئة معاً تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
3: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثراً ملموساً. من خلال هذا البرنامج توفر هيئة المساهمات المجتمعية معاً الدعم المالي والموارد اللازمة، إلى جانب تعزيز قدرات الجهات المشاركة وترفع كافة خدماتها وتوسيع نطاقها. يركز هذا البرنامج على دعم الحلول التي تنطلق من فهم حقيقي لاحتياجات المجتمع وتنسجم هذه الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. في الدورة السابقة تم دعم 17 جهة لتنفيذ 18 مشروع اجتماعي استفاد منها مباشر وغير مباشر 1,092,000 شخص. ومن خلال هذه الدورة الثانية نواصل البناء على هذا النتائج وتمكين المزيد من الجهات من تطوير حلولها وتوسيع أثرها.
10: نواصل هذه النشرة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل، دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. النشرة متواصلة.
6: الأخبار من شبكة ARN.
10: أنتقل إلى تطورات اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 16 مسلحا من جماعة الحوثي خلال مواجهات مع القوات الحكومية على جبهات محور تعز والمخا جنوبي اليمن. هذا واندلعت المواجهات بعد شن الحوثيين لهجوم بري على عدد من المواقع غربي محافظة تعز. وكانت مصادر عسكرية قد أفادت في وقت سابق من اليوم أن الحوثيين حققوا تقدما ميدانيا وسيطروا على عدد من المواقع عقب الهجوم الذي استخدموا خلاله طائرات مسيرة وصواريخ باليستية. انسحبت قوة إسرائيلية من حلتا جنوبي لبنان اليوم بعدما نفذت حصارا على البلدة استمر لبعض الساعات. وأوضح المصدر أن القوات الإسرائيلية انسحبت بعد اعتقال 3 أشخاص من البلدة. إسرائيل اليوم أعلنت عن الإفراج عن 5 لبنانيين احتجزهم الجيش الإسرائيلي في مناطق يسيطر عليها في جنوب لبنان. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، رافضا أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة والتدويل. جاء ذلك خلال استقبال السيسي لنائب رئيس الوزراء وزير خارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من المسؤولين من البلدين. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث اتفق الجانبان على أهمية تنسيق الجهود لدعم أمن المنطقة واستقرارها مع احترام سيادة دولها ووحدتها وسلامة أراضيها. في ليبيا قالت شركة لبريغا الليبية لتسويق النفط إن مستودع طرابلس النفطي تعرض لاعتداء اليوم إثر دخول جسم طائر يشتبه في أنه طائرة مسيرة إلى أجواء المستودع وسقوطه بجوار أحد الخزانات.
6: الأخبار من شبكة ARN.
10: في أخبار العالم أيضا، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس عن قلقه العميق إزاء التفشي السريع لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو، واصفا إياه بأنه ثاني أكبر تفشي مسجل على الإطلاق والأسرع انتشارا حتى الآن. هذا وأعلنت السلطات في الكونغو تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن التفشي إلى 3000 حالة، إذ أوضح المعهد الوطني الكونغولي للصحة العامة أن الوباء الذي ضرب شرق البلاد وشمالها الشرقي أدى إلى وفاة 3007 أشخاص وإصابة 6186 آخرين، فيما تعافى 1409 أشخاص. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
6: الأخبار من شبكة ARN.
5: سبع المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
4: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
5: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
11: وصلنا لطفولتنا،
12: وصلنا لطفولتنا الجميلة وهذه المرحلة الرائعة من حياتنا، واليوم نتكلم عن سماتكم والسمة الطاغية على شخصيتكم في الطفولة. نشوف المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا من مستمعينا.
11: عندي عفرة، حيث الله عفرة، تقول أصيح بسرعة، نحطها في خانة الطفل الحساس.
12: نعم. أمين الماس عليك السلام والرحمة تقول من صغري شخصيتي قيادية، وتقول ما أعرف شو كنت أقول عن شخصيتي، لكن ما كنت أسمح للصغارية يلعبون بالألعاب اللي أنا أحبها، تقول ما زلت للحين قيادية. فعلا يعني بعض الشخصيات وبعض الأمور اللي كانت مرتبطة بطفولتنا ممكن تتغير بمرور الوقت، وممكن تثبت هذه الصفة وتصبح يعني من الصفات اللي يعني
11: السمات
12: الشخصية من الطفولة إلى هذا الوقت. سبحان الله، بعض الشخصيات مكتسبة وبعض الشخصيات تأتي بالفطرة. سبحان الله.
11: أنا من طفولتي في أشياء في شخصيتي يعني أذكرها في الأول ابتدائي، في الكيجي وان، في الكيجي
12: لا أرجع قبل سعد،
11: قبل الكيجي تو،
12: قبل
11: لانش بوكس هم الطارة.
12: زين، خبرنا سعد عن شخصيتك.
11: لا، هو شو
12: في شيء كان بارز في شخصيتك يوم كنت صغير؟
11: تقريبا ما اعتقد اني ما تغيرت بشكل كبير، يعني ما اقدر اقول صفات اللي، بس اقدر اقول في موقف غريب جدا، يعني موقف نادر يحصل، اعتقد ما اعرفه بالملايين او عشرات الملايين او مئات الملايين الاطفال.
12: واو،
11: انصدمت.
12: يعني انا لي الشرف اني موجوده في الاستديو واقدم البرنامج يا شخص ما في منه
11: لا
12: الا كم حبه في العالم.
11: لا.
12: خبرنا، تحمست بعرف.
11: لا هي نسبه، انا قريت عن الموضوع علميا، وهي نسبه قليله جدا تحصل للاطفال في يعني في تاريخ البشريه، يعني حتى اسمها لها اسم علمي، لكن بعد بحوث اللي هو اسم الولاده شو نسميها، نسيت الاسم. زين، ناخذ فاصل شوي.
12: فاصل ثواني.
11: هي ذكرت الأسنان الولادية،
12: يعني
11: أنا الأسنان الولادية ها اسمها العلمي، اللي هي الطفل يولد بأسنان.
12: سبحان الله.
11: هي فسبحان الله، ولدت يعني بعض، مو كل الأسنان طبعا، لا بعض
12: الأسنان. عاد قلت لك الأسنان وايد بصدق.
11: لا فعلا،
12: بس سبحان الله كيف تساعد.
11: هي فعلا انولدت يعني أول مرة، صديقين أول مرة أقول هالموضوع لحد يعني، بس انولدت ببعض الأسنان، وكان شيء غريب جدا مثل ما ذكروا لي بالنسبة للأطباء والمستشفى، وحالة نادرة جدا. بس سبحان الله، شوفي أنا بعد هذه السنوات بثقة، يعني إن لما أتفكر في الموضوع إني آخر شيء طلعت مذيع، يعني والمذيع يعتمد على الأسنان واللسان، يعني الأسنان نحن نعرف إن هي جزء من طبقة الصوت، واللسان كذلك يعني.
12: سبحان الله، عرفتوا معلومة عن سعد، شفتوا؟ قلت أنا قلت خلال برنامجنا لازم كل يوم أسحب معلومة. زين، عدنا عفرة.
11: شيء غريب لكن أنا أعتز فيه يعني، وفي واحد منهم الأغرب إني لازلت محتفظ فيه لليوم يعني.
12: كيف؟
11: واحد منهم يعني
12: السن من الأسنان.
11: إيه، واحد منهم.
12: كم ضرس كان؟
11: لا والله نسيت، بس إنه يعني في واحد موجود حاليا أنا محتفظ فيه صراحة.
12: لازم تودي المتحف الحين. يعتمد على عمرك.
11: لا صدق يعني، لكن بعدين قريت علميا وجدت ان سبحان الله هذه الحالة تحصل ب، يعني شفت النسبة انا قدرتها بمئات الملايين من الاطفال، ممكن يحصل واحد منهم يكون عنده هذه الأسنان.
12: ما ادري، خبرونا مستمعينا، يمكن حد منهم يشترك وياك في نفس ال،
11: اي والله ممكن
12: الفكرة هذه،
11: نسوي جروب واتساب
12: ممكن عشان تتكلمون.
11: عن عن لا لا, لا انت شوفي شو الهدايا اللي
12: انا بقول لك عن اهميه الاثنان.
11: لا لا مريم, الهدايا, هدايا طفولتي شو كانت بعد الولاده؟ شو تتوقعين؟ سيجنال تو.
12: ممكن ممكن جدا
11: كلوز اب سنس دايم.
12: هتسوي دعايه ها سعد؟
11: انزين عموما شخصية الأطفال
13: وصلنا على الخليجية 1009.
11: شوف الدكتورة عبير علقت على الموضوع تقول فعلا حالة نادرة أن في أولاد وفي أطفال يولدون بأسنان, كذلك أيضا لكل المتواصلين من خلال مسيداتهم. لكن خلني أستعرض بسرعة مريم وياك الموضوع. يعني الطفل المرح دائما في ميزة. شو الميزة؟ أن الطفل المرح يتميز دائما بنشاطه, بأنه اجتماعي جدا, يحب الضحك, يحب المقالب, يحب إسعاد من حوله. الطفل الحساس هو مرهف المشاعر, يتعاطف بعمق مع الآخرين, لكنه قد يحتاج وقت أطول للتكيف وكثير التذمر أحيانا. الطفل قوي الإرادة أو اللي عنده تصميم دائما يتمتع بروح التحدي المغامرة. تشوف أن الطفل دائما يحب المغامرات ولا يحسب عواقبها على فكرة. عند مهارات قيادية من الطفولة, لا يتأثر بسهولة بآراء الآخرين. والطفل المفكر يميل دائما إلى الهدوء والاستقلالية والتركيز, يبحث دائما عن المعلومات بعمق, يتفكر في أي شيء وفي أي تفصيل من التفاصيل ويتعمق في هذا التفكير مثل مريم.
12: ممكن. زين عبد الله الزرعون يقول والله رجعنا لطفولتنا, أعتقد هذا الشيء اللي كان يسويه عبد الله أغلب الصغار كانوا يسوونه. يقول أيام الطفولة كنا نسوي بيت بالتكية ودري الصالة. يقول يعني هذه من ذكريات الطفولة. أيضا عندنا رسالة من مستمعتنا حنان. حنان تقول وأنا صغيرة كانوا يقولون عني حركية وايد, يعني ما شاء الله عليها كانت حركية. أيضا عندنا ما شاء الله مشاركات عديدة وتنوعت الشخصيات بين الطفل الحساس والطفل المرح. يمكن هذه من أكثر السمات اللي كانت بارزة في شخصية مستمعينا ومستمعاتنا في طفولتهم. سعد وين وصلنا الحين؟
11: وصلنا إلى شيء مهم جدا, وهذا الشيء أن ما أجمل أن نهتم شخصية أبنائنا وأطفالنا. هذه الفترة هي فترة التنمية اللي أنت تنمي فيها أطفالك. اهتم أن تعرف هو أي شخصية من الشخصيات واستثمر فيه, لأن هذا الاستثمار الأجمل
12: وهذا أعظم وأجمل استثمار ممكن تقدم عليه
11: لأطفالنا.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامة 33 36 الدوحة 31 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 31 41.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
2: عودة إلى مشاركات مستمعينا. مريم محمد عليك السلام والرحمة، تحية لك، وأيضا عبد الله الزرعوني تحياتنا لك، وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. وين وصلنا هالمرة؟ إلى مسابقتنا الأخيرة المقدمة من The View نخلة جميرة، تعد من أبرز منصات المشاهدة في مدينة دبي. هذه الوجهة اللي تستقبل أكثر من 1,000,000 زائر سنويا. خلوني أخبركم بشكل سريع بعض الأشياء اللي ممكن تعيشونها والإطلالات الجميلة والرائعة اللي بتكون على نخلة جميرة، دبي مارينا، برج العرب، عين دبي، جزيرة بلو ووترز، الخليج العربي وساحل دبي. كل هذه الإطلالات وكل هذه المناظر الخلابة اللي بتشوفونها من خلال هذا الموقع اللي هو The View نخلة جميرة. الفايز بيحصل على، أو الفايزة خلنا نقول بتحصل على، تذكرتين لمشاهدة أفق دبي الساحر، بالإضافة إلى أنها التذكرتين بتكون فاست تراك، يعني بتتعاملون معاملة الفي آي بي. أما عن سؤال مسابقتنا ونحن نحتفي بالمرأة في يوم المرأة الإماراتية، سؤالنا عن سعد.
3: فاجأتني مريم.
2: أحب عنصر المفاجأة حق السرحاني.
3: انزين انزين. قدوة، شوف السؤال للرجال والنساء طبعا، قدوتك في أسرتك.
2: يا سلام، حبيت السؤال.
3: شريت؟
2: حبيت السؤال. اليوم نحصر الموضوع في العائلة، في الأسرة.
3: يعني أحيانا الخال، العمة، الأخت،
2: بس عنصر نسائي طبعا.
3: هي أكيد طبعا. قدوتك في أسرتك،
2: عندكم الأخت، يعني عندكم الأم، الجدة، الخالة، العمة، الإبنة، يمكن الحفيدة.
3: بالضبط. وبعدين الاسم تحسين براند.
2: براند صحيح. نذكر مستمعينا ومستمعاتنا بأن الجائزة بتكون مقدمة من The View نخلة جميرة، اللي هي تذكرتين لمشاهدة أفق دبي الساحر، بالإضافة إلى أنها التذكرتين بتكون من فئة الفاست تراك، أو بتتعاملون معاملة الفي آي بي. بدأت توصلنا مجموعة من المشاركات، ولكن بنقراها إن شاء الله في وقفتنا الجاية.
3: So send a message by 4000 to الخليجية and تطبيق الخليجية. هو شو، لا شو بالانجليزي، application
2: okay.
3: By application الخليجية and 4000 do and salat and with your name. السؤال الحين ما نقدر نترجم. The big woman in your family.
2: What?
3: The big woman in your family.
2: Big woman. Big.

0: الخليجية.
1: أنا وعوذ بك يا رب من كلمة أنا، عبد وهبته من بديعات المواهب، ما وهبت آمنت بك وسلمت لك أمري، وأنا وأنا وأنا المنتهي كل أربعاء والمبتدي في كل سبت، أخاطب عقول الرجال الفاهمة وأنا هنا، وليا أش الله أمرني ما تحاكيت وكذبت، أجمل نساء الأرض غنت لي بصوت الله لنا، وأنا الفقير اللي رزقها الله بمرعى كل نبت طرقا عرض فستانها الأزرق، خطر غصن القنا نازل على الوادي بنا يشرب، وأنا قبله شربت حبيتها لين انفرط سلسالها بعد وعنا، وابعدت عنها في حياتي كثر ما عنها قربت، قولولها يجمل نساء الأرض أما آنا لنا أن ننهي الحلم القديم ونكبة الغايات كبت.
0: أشعار على الخليجية.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح،
9: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
10: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا أديب.AE أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
11: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
12: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
13: 1-0-0-9.
14: إذا كنتم من المهتمين بالإعلام وصناعة المحتوى أكيد ما بتفوتون هذا الحدث اللي يحتفل ب 25 سنة من التميز الإعلامي العربي، جائزة الإعلام العربي واللي تحتفي هالسنة باليوبيل الفضي، وبعد أكثر من 82,000 مشاركة على مدار تاريخها، تستمر في تكريم المبدعين وصناع التأثير ورواد الأعمال من مختلف أنحاء الوطن العربي. كونوا جزء من هذا الحدث ضمن قمة الإعلام العربي وسجلوا الحين من خلال الموقع الإلكتروني dpc.org.ae.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: جائزتنا مميزة في هذا اليوم, وجائزتنا من خلال تواصل مستمعينا بنتعرف على الفائز في أقل من 10 دقائق.
2: نعم, الجائزة بتكون عبارة عن دعوة لمشاهدة أفق دبي الرائع في ذا فيو نخلة جميرة, اللي تعد من أبرز منصات المشاهدة في مدينة دبي, واللي تستقبل أكثر من 1,000,000 زائر سنويا. تقع منصة المشاهدة بزاوية 360 درجة في الطابق 52 على ارتفاع 240 متر, وتضم مساحات داخلية وخارجية بإطلالات متواصلة. إذن الفائز أو الفائزة بتحصل على دعوة لشخصين لمشاهدة أفق دبي في ذا فيو نخلة جميرة. واليوم سؤال مسابقتنا سعد,
1: قدوتك في أسرتك, ويا ترى من هي القدوة اللي في, يعني من النساء في الأسرة, سواء سؤال مستمعين ومستمعاتنا, منو اللي تحس أنها هي فعلا قدوة من أفراد الأسرة سواء صغيرة أو الممتدة, قدوتك في أسرتك؟
2: إذن اليوم نحصر القدوة السيدة أو الآنسة
1: في الأسرة.
2: نعم, في محيط الأسرة والعائلة. بشكل سريع بعض المشاركات والرسائل. عبير تقول أمي, الله يخليها لك إن شاء الله. عمر الملا يقول أختي الكبيرة بمثابة أمي, تحية لك. أيضا عندنا رسالة من ناعمة تقول قدوتي أمي, الله يحفظها إن شاء الله, أمين يا رب.
1: ونقدر عمر الملا وأيضا مريم الزرعوني. مسألة احترام الأخت الكبرى والأخ الأكبر هي أكيد أن الكل يعني شيء, هذا شيء بديهي, ولكن أن يذكر شيء جميل أن نحن دائما ننظر إلى الأخ الأكبر على أن بمثابة الأب. الأخت الكبيرة هي بمثابة الأم, اللي تقدر وتحترم وتسمع لها, يعني يسمع لها الرأي.
2: نعم, نستقبل مشاركاتكم والمزيد من الرسائل والمشاركات على رقم الاسمس 4000, وأيضا من خلال التطبيق الخاص بالخليجية مع أسماءكم الثلاثية. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى جولتنا الأخيرة على طرقات دبي الرئيسية, ونشوف حركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
2: لا تزال كثافة المركبات مستمرة على شارع مسقين بالاتجاه إلى شارع الخيل, أيضا هناك ازدحام وكثافة في المركبات على شارع الاتحاد, وتبدأ الزحمة حاليا من بعد جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا شارع الخيل يشهد ازدحام من تقريبا المعبر بالاتجاه إلى عندنا شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كذلك بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة ازدحام على شارع الشيخ محمد بن زايد, وتبدأ الزحمة من أمام منطقة الورقة الأولى. أيضا عندنا كثافة في المركبات على شارع الشارع المؤدي إلى جسر المكتوم بالاتجاه إلى ديرة. دائما أتمنى لكم السلامة, وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009, ورافقتكم السلامة.
4: الدوران مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: إذن قدوتك في أسرتك, ومن هي المرأة اللي فعلاً تشعر بأنها هي قدوة في الأسرة؟ تعلمت منها شيء معين, لها ميزة معينة
2: أثرت فيك في جانب معين في هذه الحياة, وتركت في حياتك شيء إيجابي وبصمة إيجابية, من هي هذه المرأة؟

0: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية
1: الخليجية
2: 1009
1: 100% خليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
6: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم.
7: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور. أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
6: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
1: مريم؟
2: نعم.
1: شوفي كيف أنا أعطيت فرصة، لاحظة أنت ملاحظة
2: كلمة حرف الواو ما طلع. إنزين، ساعات في حياتنا توجد يعني أسماء لنساء مؤثرات، واليوم تركيزنا على العنصر النسائي في محيط العائلة، يعني بين الأقارب وبين الأهل. من هي الأهم ومن هي الأكثر تأثيراً واللي تشعركم بالفخر ووجودها في حياتكم أساس السعادة، ودائماً تحسون بالاعتزاز بوجود هذا الاسم وهذه الشخصية في حياتكم، وتعتبر قدوتكم وتعتبرونها من النساء المثاليات خلنا نقول في هذه الحياة. مشاركات كثيرة وصلتنا من مستمعينا، ويمكن أكثر المستمعين ذكروا الأم وذكروا الأخت،
1: صح.
2: وما نلومهم على ذلك، بأن لأن فعلا يعني الأمهات والخوات خصوصا الأخت الكبيرة لهم دائما تأثير مباشر على أفراد العائلة كلهم،
1: صح.
2: مو بس يعني البنات.
1: تعرفين شيء مريم، أنه مهم جدا، ويعني أنا تعلمت هذا الشيء، ومجرد أني أنقل علم، أن كل تصرف الأم للأب أمام الأبناء خصوصا في طفولتهم الأولى هو يعتبر بالنسبة للأبناء أن هذا شيء طبيعي جدا، فبالتالي كل تصرف كل كلمة هي مؤثرة، فما أجمل أن نؤثر في أبنائنا. التأثير الأجمل التأثير اللي يخلي شخصيتهم أفضل، ويخلينا كأب وكأم قادرين فعلا أن نحن دائما يعني ما نشوفهم منا إلا الأشياء الرائعة والمميزة اللي تجعلهم مميزين.
2: ونحن دائما نقول بأن أساس الطفل يبدأ من المنزل، من البيت، من القدوة اللي يشوفها أمامه،
1: صح.
2: يعني أحيانا بعض الأمهات وبعض الأسر خلنا نقول بشكل عام يتعاملون مع الطفل، يمكن يقولون لهم ينصحونهم بنصيحة معينة، ولكن الطفل ينظر للأفعال أكثر من الأقوال، يعني نعم يسمع الكلام ولكن يبي يشوف أفعال. فحلو الواحد يكون قدوة حسنة للأطفال في العائلة. خليفة السويدي مساك الله بالنور، يقول الوالدة الله يخليها لك إن شاء الله. أيضا رسالة من يعني رسائل عديدة وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا في هذه اللحظات، نشوفها بشكل سريع. كمبيوترنا بيختار منو من مستمعينا وبيحصل على تذكرتين لمشاهدة أفق دبي الساحر وأبرز خلنا نقول المناظر الخلابة لمدينة دبي في The View نخلة جميرة.
1: شرط يكون وياكم القدوة اللي ذكرتوها.
2: نعم بكل تأكيد. نقول مبروك لمستمعتنا ناعمه عبيد آل علي. إذا ناعمه عبيد آل علي نقول لك ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك بيخبرونك كيف ومتى بتستلمين هذه الجائزة. حظ أوفر لبقية المستمعين والمشاركين.
1: موضوع الغد.
2: موضوع الغد عندك أنت سعد.
1: لا عندك أنت.
2: عندي أنا؟ خلاص هذا واجب.
1: أوكي
2: الموضوع عندي... حتى ما نسيناه اللغة الألمانية ما نسيناها.
1: لا الحين قلنا
2: خلاص هالمرة الواجب
1: حتى
2: واجب.
1: روح الطبيعة
2: هي.
1: لكن وهذه الترجمة بكل لغات العالم. أنا أقترح موضوع. هل ممكن أن تقوم بعملين في وقت واحد؟
2: ما فهمت السؤال.
1: يعني هل ممكن أنت يكون عندك تركيزك؟
2: أنا فهمت السؤال. أنا فهمت القصد من وراء السؤال.
1: بالضبط. هل ممكن أن تقوم؟
2: والله شوف نحن البنات الحمد لله عندنا يعني على قولتهم مالتي تاسك. يعني نقدر نقوم بعملين ونجيد هالعملين، والناتج خلنا نقول المحصلة تكون إيجابية في العملين، يعني ما نكون مقصرين في جانب
1: بالضبط.
2: واحد.
1: إذن موضوعنا الأول غدا إن شاء الله الساعة 5 عن التركيز. ها اقتراحك أنت شو؟
2: اقتراحي أنا وسؤالي يقول ممكن حد يفهمها بطريقة خلنا نقول مادية أو معنوية، أيا كان طريقة خلنا نقول فهمكم لهذا السؤال. أغلى شيء تملكه أو ملكته في حياتك، أغلى شيء تملكه أو ملكته في حياتك. نباكم تحضرون إجاباتكم باكر إن شاء الله، بتكون هذه مواضيعنا حسب اختياراتكم. نعم حسب اختياراتكم.
1: قبل البرنامج
2: سعد اليوم نختم برنامجنا بمحطة غنائية رائعة للفنان عبد المجيد عبد الله. شو تقول كلمتك الأخيرة لمستمعينا؟
1: أشكركم جميعا، إن شاء الله دائما أبنائكم في سعادة. أنا أتوقع أبنائي في المستقبل إن شاء الله إذا الله رزقني إن شاء الله بيقول هاي داد.
2: لا بيقولك أولا داد.
1: أولا داد.
2: شكرا لتواصلكم ومتابعتكم. غدا إن شاء الله يجدد اللقاء وياكم من خلال البرنامج وين وصلنا. وين وصلنا الحين؟
1: وصلنا الختام، لكن دائما نتمنى لكم أيام سعيدة وليلة سعيدة حتى نلتقي في الغد.
2: كنا وياكم سعد
1: ومريم.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا، يا ناعم الوجنتين وصافية البشرة، وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا، بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدم، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرة، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
4: زين، كم بيطلع الحساب؟
5: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
6: تعاونية الاتحاد، وين ما كنتوا قريبين منكم.
7: واحد
8: صفر
7: صفر
8: تسعة.
9: ادفعوا رسومكم الدراسية عبر سكيبلي، وتابعوا آت سكيبلي آب على إنستغرام، وقد تكونوا واحدا من 25 فائز محظوظ مع خطط دفع مرنة ب0% فائدة مع بطاقات راك بنك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
7: 1-0-0-9.
8: الجو جوكم

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعلية تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها إلى حركة عصرية تجمع بين التحمل، سرعة الاستجابة، التركيز والدقة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، غادرت بعثة إغاثية إماراتية إلى جمهورية نيبال لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 16 مسلحة من جماعة الحوثي خلال مواجهات مع القوات الحكومية على جبهات محور تعز والمخا جنوبي اليمن. أعلنت إسرائيل اليوم الإفراج عن 5 لبنانيين احتجزهم الجيش الإسرائيلي في مناطق يسيطر عليها جنوبي لبنان، فيما تعهد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالإفراج عن جميع المعتقلين اللبنانيين. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، رافضا أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة والتدويل. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب. ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

0: أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب.
1: غياب.
0: في نهار يبين بهالصديق القريب.
1: قريب.
0: وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامة 33 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 31 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري وما لي عنه توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. المنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالضمى عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاجه منك روحي معطوبة. دي شي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دار

0: 09
1: كانت الأثير.
2: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: تبى تكون مليونير وانت تزيد مدخراتك؟ افتح حساب غنى للراتب من مصرف أبو ظبي الإسلامي وحول راتبك، بتحصل أرباح متوقعة توصل إلى 5.55 سنويا، أو افتح حساب التوفير غنى بأرباح متوقعة توصل إلى 5.25 سنويا، ومع كل 20,000 درهم تدخرها بتحصل فرصة للفوز بمليون درهم. للمزيد من التفاصيل زوروا adib.ae أو حمل تطبيق أديب موبايل أو اتصل على 600-543-216. تطبق الشروط والأحكام.
4: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.

أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل، على العلم اللي يوديكم إلى عمل.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية
0: 1009.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
4: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: داناتا خيرات أبكى.
6: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 .ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: وتغير طباعك عليك سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر. تروم تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر. جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر. نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر. ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر. ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر. الله خلقني على الدنيا حصانا عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر. ولو النجومية تورث عيال النجوم، من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر. الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع 1-0.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ارتفعت بأكثر من 63 ضعف من 129 ميجاوات في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاوات في عام 2025، كما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4%. وفي الوقت نفسه نعمل على تطوير شبكة الكهرباء الوطنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
2: في هيئة كهرباء ومياه دبي نفتخر أن يكون الكادر النسائي لدينا مكون من أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات والمجالات والميادين.
3: ناخذ الزوار في تجارب تفاعليه تستوحي روح التحدي من تراثنا، تحولها الى حركه عصريه تجمع بين التحمل، سرعه الاستجابه، التركيز والدقه.
0: صوت بلا صوره. الاخبار من شبكه ARN.
4: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة بحضور منصور بن زايد. تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة، بعثة إغاثية إماراتية تغادر إلى نيبال لإغاثة المتضررين من الفيضانات. ورئيس وزراء لبنان يتعهد بتحرير الأسرى وانسحاب إسرائيل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية هذه. طابت أوقاتكم. تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الدولة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. ورحب سموه بالسفراء الجدد متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وبلدانهم، مؤكدا أن الجهات المعنية في الدولة ستوفر كل الدعم اللازم لهم بما يسهم في تيسير مهامهم وتمكينهم من أداء أعمالهم ومسؤولياتهم بنجاح. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، غادرت بعثة إغاثية إماراتية إلى جمهورية نيبال لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يجسد قدرة الإمارات على الجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار. ودون سموه في حسابه على منصة إكس: سعدت اليوم بزيارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أدنك أبوظبي، الذي يجمع في دورته الأكبر أكثر من 2400 عارض وعلامة تجارية، واطلعت على ما يقدمونه من منتجات وابتكارات تسهم في صون تراثنا والحفاظ على الحياة البرية. هذا الحدث يجسد قدرة الإمارات على الجمع بين أصالة الموروث وروح الابتكار، فالأمم التي تعرف قيمة إرثها وتعتز بهويتها تبني مستقبلها بثقة. أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية معا عن فتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج تمويل المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات النفع العام ابتداء من 15 أغسطس وحتى 30 سبتمبر الجاري. مروان الفلاسي مدير المشروع في برنامج تمويل المؤسسات في هيئة المساهمات المجتمعية معا تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: يسهم هذا البرنامج في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات النفع العام من تحويل أفكارها وحلولها المبتكرة إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع في أبوظبي وتحقق أثرا ملموسا. من خلال هذا البرنامج توفر هيئة المساهمات المجتمعية معا الدعم المالي والموارد اللازمة، إلى جانب تعزيز قدرات الجهات المشاركة وترفع كافة خدماتها وتوسيع نطاقها. يركز هذا البرنامج على دعم الحلول التي تنطلق من فهم حقيقي لاحتياجات المجتمع وتنسجم هذه الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. في الدورة السابقة تم دعم 17 جهة لتنفيذ 18 مشروع اجتماعي استفاد منها مباشر وغير مباشر 1,092,000 شخص. من خلال هذه الدورة الثانية نواصل البناء على هذا النتائج وتمكين المزيد من الجهات من تطوير حلولها وتوسيع أثرها.
4: نواصل نشرتنا وأنتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 16 مسلحا من جماعة الحوثي خلال مواجهات مع القوات الحكومية على جبهات محور تعز والمخا جنوبي اليمن. هذا واندلعت المواجهات بعد شن الحوثيين لهجوم بري على عدد من المواقع غربي محافظة تعز. وكانت مصادر عسكرية قد أفادت في وقت سابق أن الحوثيين حققوا تقدما ميدانيا وسيطروا على عدد من المواقع عقب الهجوم الذي استخدموا من خلاله طائرات مسيرة وصواريخ باليستية. تعهد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. هذا وقال السلام في بيان إن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة ملف الأسرى، متوجها بالشكر إلى الإدارة الأمريكية ولا سيما السفير ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا المجال. هذا وانسحبت قوة إسرائيلية من حلتا جنوبي لبنان اليوم بعدما نفذت حصارا على البلدة استمر لبعض الساعات. وأعلنت إسرائيل اليوم الإفراج عن 5 لبنانيين احتجزهم الجيش الإسرائيلي في مناطق يسيطر عليها في جنوب لبنان. في أخبار العالم أيضا، أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي اليوم أنها بدأت عملية تدمير مواد كيميائية تعود إلى عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد في أول خطوة من نوعها على الأرض السورية منذ أكثر من عقد. وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي: هذه عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق، مضيفا أنها الأولى لتدمير مواد كيميائية في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، رافضا أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة والتدويل. جاء ذلك خلال استقبال السيسي لنائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني. في ليبيا، قالت شركة لبريغا الليبية لتسويق النفط إن مستودع طرابلس النفطي تعرض لاعتداء اليوم إثر دخول جسم طائر يشتبه في أنه طائرة مسيرة إلى أجواء المستودع وسقوطه بجوار أحد الخزانات. بهذا مستمعين أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. 1-0-0-0

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامه 33 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 31 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: طبيعتي محب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكاء، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
0: الشعار على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
4: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: الخليجية 1009.
1: المرأة روح المكان ومكان الروح. حوالي 70% الخريجين هم من العناصر النسائية. لو تروح المكتبي 85 من العصر النسائي. فنتعشم فيهم الخير. العنصر النسائي يجتهدون ويتعلمون أكثر. لهم مستقبل كبير.
2: يوم المرأة الإماراتية
3: 1009.
4: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009.ae وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
5: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي. وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
6: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي في سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال.

0: اجلس اجلس اجلس اسرع جلسة
1: على الخليجية. رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
0: الخليجية 1009.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرت الحملة تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني. من شمس جور الزمن نفسي أظللها، شف كوكب الشرق نوره مال في ديني. وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها، لتشوفني قزم في عينك، وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوة ببدلها. رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. مبغي رفيق إلى ضاقت يخليني، وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها.

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: هل ترغبون في الفوز بحصتكم من 100,000 درهم نقداً للمساهمة في تغطية مصاريف المدرسة؟ تعاونت الخليجية 1009 مع سكيبلي من راك بنك، وقد فتحنا لكم أبواباً جديدة لمساعدتكم للاستعداد للعام الدراسي الجديد. سيحصل كل فائز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. 100 فائز و 100,000 درهم بانتظاركم. تفضلوا بزيارة 1009 وقم بتحميل إيصال سكيبلي وكن جزءا من السحب الكبير على رسوم المدرسة. العد التنازلي بدأ على الخليجية 1009.
3: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة.

0: عشر هالساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك عن لزيد لكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك، احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واسرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت ايامه السود
1: وشحت معاها ايامي المستقره وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسره
2: من بعد ساعات الفرح والمسره.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامة 33 36 الدوحة 31 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33، أما الكويت 32 41، وأخيرا الرياض 31 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال. وأسهر على فنجان بن وهالي، وأحب ظبي أكحل العين يفال. يشفيك شوفه من أريام الرمالي، وأشقر طويل المعنق يشرح البال. له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفرة بها ليل معلال. في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
8: من قال أن إعلانات السينما مخصصة لشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
9: الخليجية 100% خليجية.

0: ساندت البدايات وكبت المسيرة بعزيمة العطاء، تفردت ببصماتها وأفق طموحاتها شامخة أمام التحديات. شركة البناء وروح المستقبل كل عام وأنت الأمل والخير والسند. يوم المرأة الإماراتية.
1: الخليجية دانت الأثير 1009
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
1: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ويوفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
0: وكلنا أسر وفرق عمل نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
2: الخليجية 1009.

0: على الخليجية
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا هاجس الشعر دامك حاضر ان دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا لكن وجه الحياة الثاني يا هاجس الشعر دامك حاضر ان دعنا دعنا نعيش الحياة بمنطق إنساني وجه الحياة السعيدة فيه مرتعنا لكن وجه الحياة الثاني حزين والحزن عمره ما يروعنا لو كان أبكى عباد الله وابكاني نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها نعاني اليوم لين يسيل مدمعنا وبعدين نفرح ونرجع بكرها نعاني وهكذا لين دنيانا تودعنا ما فيه إنسان عاش في دنيته هاني ياما مع من تولع حن تولعنا وياما عسفنا صعيب الخيل بعناني سوق الغلا كم شرينا به وكم بعنا وكم ليلة بات قلب الشوق نشواني أرجوك من جوهم الوقت طلعنا نبغي نعيش الحياة بحب واماني جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليك انك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني وانا بشعر احاسيسه تجمعنا بهدي علشان جمهوري ترياني اخر قصيدة مسويها على معنى ضمنتها ما حوى فكري ووجداني ليه انت زاحم وأرض الله تاسعنا ليه انت خاصم مدام ان العمر فاني اللي وقف ضدنا واللي وقف معنا انظل مهما حصل ربعنا وخلاني حنا اعتصمنا بحبل الله ولا طعنا في ديننا والوطن نزعات شيطاني باعوا وطنهم هل الفتنة ولا بعنا إلا الصداقة من يبيعون الأوطاني حنا رجال مع العالم تواضعنا يشهد لنا القاصي ويشهد لنا الداني وحنا رجال بفضل الله ما جعنا في دارنا بل ونشبع كل جيعاني حنا رجال على القمة تربعنا ويؤكد إنجازنا ما قاله لساني عن التقدم لا يمكن شيء يردعنا هذه قناعات زايد بن هياني
0: أشعار فزاع على الخليجية
1: فزاع
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. العودة إلى المدارس برعاية انستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق انستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: 1-0-0-9
1: فزا. جمهوري يقول يا حلان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشه اهل الصقاره تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم ان شافته ما تلتفت في غيره وان سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 41 المنامه 33 36 الدوحة 31 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 33 أما الكويت 32 41 وأخيرا الرياض 31 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: اشلع عيونك على كفيك واحملها وعطها جحودا متى ما راق يجهلها يجهلها السالفة ما ثمر معروفي بعينك وانا ازرع الطيب في عيونك واجملها البارحة يا فضاعة جرحي الغاير خذ عزة الدمع من عيني وهملها
1: وهملها وهملها وهملها
0: لو ضاعت بحد غيرك قلت لا عادة ندري الله متى ما ضاعت أولها لكن مصيبتك أنك مني وفيني تطلع من الروح وتعود وتدخلها ليتك تعبثت في وحدها من عيوني يمكن أسامحك وتجاوز وسهلها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها وش عذرك بروح ضحت لك بدنياها وتقاسمك نص مشربها وماكلها الله يقطعك يا وجه الزمن قاسي حرمتني يسعد اللحظات واجملها
1: واجملها واجملها
0: تموت قدام عيني ساعة احلامي وهوي عليها من اللحفه وقبلها
1: وهوي عليها من اللحفه وقبلها
0: اجلد النفس والطاقه هي الطاقه وندري بحد طاقتها وحملها اجلد النفس والطاقه هي الطاقه وندري بحد طاقتها وحملها في ذمتي ما هقت هقوة الهاقي عباير في محجر عيني مكبلها من قال تحتاج للماقف وللساعد بعض المسايل عشان انك تحللها يا ما تساعدك وتوفر لك مرونة او انك ترد في الاخر تحايلها في ناس تخطيف حقك وتتمناها وفي ناس تحسن اليك ولا تقبلها وقلوب تصلك لكن من أجل حاجة وقلوب أنت عشان الطيبة تصلها يا رب زدنا شرايح منها للطيبة بس ما خفيفة بعض الأحيان تخجلها وقطع جدال الشريحة الانتهازية لو هي على حق ما ودك تجادلها
2: أشعار
3: أشعار على الخليجية
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: الخليجية دانت الأثير.

يا مهرة العام. لا والله غديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حر وصهيل. العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق.

0: أنا أنصحكم وأنصح خواتكم على العلم اللي يوديكم إلى عمل.
1: المرأة الإماراتية منارة للعلم وأساس في البناء.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. في مواصفات جميلة فيكم، في مواصفات جميلة فيكم.
1: في ظل قيادة تقدر بذلها والعطاء.
3: المرأة لها مكانتها وهي نصف المجتمع، وأنا أقول أنها أكثر من ذلك، وعدت مرات أقول أنها هي روح المكان،
1: وترسم لها مستقبلا يصافح عنان السماء.
4: الخليجية 1009.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: أجراس المدارس ردت الدق مرة ثانية. الخليجية 1009 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة، وفي كل زيارة بنوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة إلى سماعات الخليجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة، وبعد عجية 1009 اللاسلكية وهدايا كثيرة، وبعد عندنا سكوتر.

0: 1-0-0-9.
1: رسالة القائد المعلم إلى أهل العلم. إلى أهل العلم.
2: السلام عليكم، أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد، وبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، أنتم أبنائي وبناتي مستقبل الوطن، ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة، وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها. ربي يحفظكم ووفقكم، وكل عام وأنتم ذخر وفخر للإمارات.
1: وكلنا أسر وفرق عمل، نتعاون لبناء مستقبل الإمارات الأجمل.
3: الخليجية 1-0-0-9.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة
0: فزوع.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خلي الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوه ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا، الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها يعكس تثناها، تعالوا شوف قلبي لنثنا، ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا، لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها، ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها، ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها، بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها، الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش حلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار فزاع على الخليجيه
2: فزاع.
1: واحد
2: صفر.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: 1-0-0-9
2: الجو جوكم.

0: التسعة.
1: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير
2: لو ما كنت غير
1: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقتلك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسهر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل بلحظة تشقيه، من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه حسيت به كيف ياخذ من الواشين حذره، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه، وكفيت وحسب آلامي وأنا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: Super.
1: اكلر جلسة على دانة الأثير.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يتيم فاقد شوفة امه من السنين وابوه مات من القهر والتجني ما شاف واحد منهم بنظرة العين والحزن يهدم في الضلوع ويبني يتيم فاقد شوفة امه من سنين وابوه مات من القهر والتجني ما شاف واحد منهم بنظرة العين والحزن يهدم في الضلوع ويبني تنزل دموعه من لحون المغنين وهل اللحون من السعادة تغني قالوا تمنى قال بشوف الاثنين كانه يفيد الميتين التمني يا كامل الأوصاف يا نادر الزين هذا شعوري كل ما غبت عني كيف أتقبل تعزية بعدك الشين وأشوف عذالي تجيك وتهني دام الهجر والشوق والحزن قاسين ليتك علينا يا حبيبي اتحني يكفيك فني عن فنون المحبين كم مرة استطربت والفن فني كنت أتأنى من فراقك معي لين طولت بفراقك ومات التأني وكان الخطأ منك مسامحك هالحين وكان الخطأ مني وش تريد مني
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخنجية
1: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم
2: مطر مطر

فزاع. أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: على الخليجية. ما بدر شي مني ليه متى هالبعاد، انت شلي جرالك صرت تزعل كثير، من تطايق كلامي كل كلامك عناد، يعني ذنبي احبك ولا ذنبي اغير، ودي ترضى وتنسى هالحزن والسهاد، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، يا ما قلبك جرحني وانا عفت الرقاد، بس انا يوم اشوفك انسى كل شي يصير، وين اهلي اعرفه وين ذاك الوداد، ولا هالدنيا يعني لو زعلنا تطير، تدري بعدك يا غالي وش كثر همي زاد، شفت هالكون كله بعدك انت صغير، انت صاير في وادي وانا صاير في واد، كيف ترضى لحبنا ينتهي بهالمصير، بس عموما يا روحي جيت اقول لك وكاد، هذا قلبي وتبقى كلمته في الاخير، لو حصل مني حاجه تستحقها البعاد، هذا راسك واحبه وانا اسف كثير.
1: الشعار

الخليجية 1009 100% خليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة.
3: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطمة في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطه، قال للهاجوز سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصتي من الوصل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل،
3: واصبح الشوق مله كان لجل الدليل.
2: كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتي ليت فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمري أميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل،
3: قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: بالخارجية.
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي؟
2: تم يا رسالين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد واخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرش ماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلنا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: طفى بريق العيون اللي جرحها الغياب، رسم عليها الشحوب مهجر الغايبين، يمطر عليهم حنين القلب مثل السحاب، تعشق دروب الوصال اللي رواها الحنين، كل ما تراكت على صدري ونين المصاب، يسفح لها الدمع ليطول بعيني سجين، شوف انتظاري على طول المدى ايش جاب، يا قدامي الحايرة وعيوني المستحين. واقع من الحلم واكبر من طموح الشباب، قصة هروتها الليالي واختمتها السنين، كل الملامح مرايا والسوالف كتاب، في بعدهم كلهم في خاطري حاضرين، الناس والوقت دونك يا رفيع الجناب، والحظ لو جاء تغير وجهة الراحلين، والعذر لو كان وافي ما لمست العتاب، ولا برصمت حالي يرجى كلمتي. يرجى كلمتي.
0: أشعار. أشعار. على الخليجية. على الخليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجربه يحل مطرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة. والرعد لا منه رعد، والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره. لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبره. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبره. يا طارق باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس كأنك شايل في وسط صدرك مقبره. إن غاب نور الشمس وجهك نوره البادخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مقبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم بره.
0: أشعار فزاع على الخليجية.